انا احبك اكتر من روحي من يومها يا روح قلبي وروحي وانا احبك.

أنا لم أقل شيئا لم أقل وأبدا أبدا لن أقول.

0: وزيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

حظاً حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

رسول الله. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.

الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال

قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.

موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة.

جعلها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات. كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار الصباح.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هز خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. رواه البخاري. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما، أو إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33. وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على

0: بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.9

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعدته لكل هول من الأهوال مقتحم. فقى النبيين في خلق وفي خلق

امرأته سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حق

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال فما يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال: العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نحيا إلا بالدعاء. نعم، لا نحيا إلا بالدعاء. ما أحلى الدعاء، وما أكرم الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معا في هذه الأنوار التي نسير بها في بحر الحياة، تارة تارة يصلنا قبس منها ضعيف، وتارة يشملنا فيض من النور يغمر أعماقنا. فاللهم لا تحرمنا من نور العلم وفهم العلم والعمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلا صدقت يا الله، يا أرحم الراحمين، أرسلت لنا حبيبك الذي علمنا كيف نحبك وكيف ندعوك ونسعد برفع الأيدي إليك قبل أن تعطينا ما طلبنا. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالدعاء والله نعمة، نعم نعمة ورحمة، بل أعظم نعمة أن تجد جهة تصغي إلى شكوك، أن تجد جهة يصل إليها نجواك، إلى حاجتك، إلى طلبك. مسكين مسكين من لم يتعود رفع يديه إلى السماء ثم يدعو. أما الذي تعود أن يدعو عند كل صلاة، عند كل سجدة، عند سماع الآذان في الثلث الأخير من الليل، الله يحب ذلك كثيرا. أن تجمع قلبك وتمد يديك لخالقك وتقول له: يا ربي. لحظة التقاء القلب مع الرب، ما أجملها من لحظة، وما أقدسها من لحظة، وما أرقها من لحظة. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على رفع اليدين والدعاء والتضرع إليك يا الله، والطلب منك فقط. فالدعاء هو العبادة، إذن هو تقرب إلى الله. هذا القلب يشعر بالأنس مع الله، وهذا الشعور هو أقصى غايات العبادة. وهنا تتحقق مع الدعاء في هذه المرحلة فقط مع رفع الأيدي ومناجاة المولى. ثم تأتي الأنوار. نعم، تأتي الأنوار من خالق الأكوان والعالم بالخفايا والأسرار، والواهب بالعطايا لعباده الأخيار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما يعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء ما يكافئها، أو يؤخرها له يوم القيامة. إذن حتمية العطاء مع الدعاء، ما أكرم المولى، هذا المولى الكريم المجيب. أثناء الدعاء تطلب من الله أن يعطيك، فيعطيك إحدى ثلاث: اللهم أعطنا ما ينفعنا، وأبعد عنا ما يؤذينا، واجعلنا يا رب دائما من الذين يستجيرون برحمتك ويتقربون إلى محبتك بالدعاء منك فقط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: RMFM تونسنا تونسنا ستيف سني انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعد للموجة على RMFM كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش واسمع انهار على صباحه مع منى.
1: صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. صباح النور، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا وعدلتوا موجتكم لقيت هذية. أكيد حفظتوا الموعد وحفظتوا المشوار معنا ديما في النهار على صباحه من الاثنين حتى للجمعة من السبعة حتى للأحداش، نونسوكم ونتونسوا بكم أكيد مع مختلف الفقرات قرات اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع في صبحية اليوم. فكركم انكم تنجموا تتواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الواتساب على 29-29-66-68 ولا على الباش فيسبوك. اكيد خليونا لي كومنتير واحنا نرجع في فقرة من القلب للقلب نعملوا عليهم طلة. خليكم معنا في الاستماع، منير سلامة في الاخراج، من البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموزيكا، نبدأ مع لطفي بوشناق ونرجعين.

0: تعجب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على الرام اف ام.
1: 7:21 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا ومازلنا كبدينا معاكم المشوار. ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم تسمعوا فينا لقيت هذية، كان قاصدين ربي تنيت الخدمة ان شاء الله زينا سيسر واحكم توصلوا سلامات ان شاء الله في الدار زادة كيف كيف، ان شاء الله نكونوا مونسينكم وفي خدمكم زادة ان شاء الله ربي يعينكم. لقيت هذية نعطيكم فكرة على حوال طقسنا لليوم في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية
1: في النشرة الجوية. إذن بالنسبة لحوال طقسنا لليوم مع بداية الأسبوع، إذن درجة الحرارة تكون بين 25 و36 درجة، حاليا بين 28 و30 درجة اليوم. حتى لو درجة الحرارة بيسجل ارتفاع فإنه باش نلقاوها بين 35 و36 درجة. بالنسبة للطقس، إذن طقسنا لليوم عامة، المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه سحب قليلة بيغلب الجهات تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بأغلب مناطق البلاد، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب ببقية المناطق، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات وتوصل 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. يعني إذن نعطيكم زادة فكرة ولمحة على حوال الطقس بالنسبة الغدوة، إذن باش نلقاو درجة الحرارة بين 25 و36 درجة وباقي الأسبوع، إذن باش تسجل أقصاها نهار أو بليتو في الويكاند وانطلاقا من الأسبوع المقبل تقلبات جوية منتظرة. إذن هذا بالنسبة لش كان عنا في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية
1: توصلنا 7:23 دقيقة، بعد شوية في جولتنا بشكون في 24 في دقيقتين. خليكم مع الموسيقى دي فضل شاكر ولا راجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم فام. مقيد الشهر على ريم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الترابية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة غريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بنا على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج ستريكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 7:39 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اذا في نهار على صبيحه، خليكم معنا في الاستماع لقيت هذه نمشيوا مع بعضنا ل 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين،
1: في 24 في دقيقتين كالعادة جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية. إذا نبدأ بالأخبار هذا، وين أعلنت مدينة العلوم بتونس أنه موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا باش تكون نهار 3/25 أوت الموافق ل 12 ربيع الأول، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب، وتجري بداية شهر ربيع الأول نهار 13 أوت الجاري. هذا أكدت مدينة العلوم أنه ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في أخبارنا الأخرى إذن نمشي لعمادة المهندسين اللي أكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ لها إنه القرار المتعلق بتعريف الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. هذا وفدت العمادة أنه ضبط تعريف دنيا الخدمات الهندسية يندرج في طرح حماية المهنة، ضمان جودة الدراسات والمتابعة الهندسية، والتصدي لكل الممارسات اللي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الأخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. هذا وشددت على أنه كل اتفاقية أو عرض خدمات يتم برامه خارج الضوابط والتعريفات الدنيا المحددة بالقرار المذكور يعد مخالفة صريحة لأحكامه، ويعرض مرتكبيه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون. هذا ذكرت كافة المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية بضرورة احترام التعريفة الدنيا المعتمدة وعدم قبول أي أتعاب تقل عن الحدود المضبوطة بالقرار. كما بينت العماد أنها باش تتولى متابعة مدى احترام القرار هذا بكل صرامة، وأنها لن تتردد في حالة كل مخالفة على مجلس التأديب. أوضحت أن احترام التعريفة الدنيا للخدمات الهندسية مهوش خيار، بل هو التزام مهني وقانوني يهدف إلى صون مكانة المهندس التونسي والارتقاء بمستوى الخدمات الهندسية والوطنية. في موضوع آخر، أصدرت شركة تونسية للملاحة يوم السبت بلاغ حول ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء سفرات للشركة دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب قام بها عوان نهار العوان البحريون نهار الجمعة. وقدمت أو فندت عفوا النافلة الوطنية ما اعتبرته مغلطات، وأكدت أنها لم تقم بإلغاء أي سفرة حتى تتخذ إجراء يقتضي منها إعلام مسافريها مسبقا، وبينت أنه ما صار هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهم سفينتي تانيت وقرطاج على أثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذوها على العوان البحريون على خلفية مطالب اجتماعية. لأن شركة شددت شركة تونسية الملاحة أنه إلى جانب انفتاح على المطالب المشروعة لعوانها، فإنها تحرص في نفس الوقت على اتخاذ كل التدابير اللي من شأنها أنه تضمن استمرارية خدمات المرفق العام والتصدي لأي محاولة لاستغلال الأحداث للتنكيل بالمسافر وتشويه صورة المؤسسة. أوضحت أنه تم منذ صباح يوم الجمعة الدعوة لعقد اجتماع لتقريب وجهة النظر في سبيل رفع أي إشكال من شأن المساس بحقوق عوانها، وخاصة المتعلقة بحقهم في الصحة، التزاما منها بإيجاد الحلول والقيام بالإصلاحات اللازمة اللي يقتضيها الظرف وفي احترام كامل القانون. وذكرت الشركة بحرصها الدائم على ضمان عودة أفراد الجالية التونسية في أفضل الظروف انطلاقا من إحساسها العميق بالمسؤولية تجاه حرفائها. في سياق آخر، الضرب الرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ نهار الجمعة قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي القرار هذا مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية، واللي كان تم تحديده وكان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينار. ويدخل القرار هذا المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2026. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام لتمثيل الشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته مختلف ترتيباته التنظيمية، وانتقدت ما اعتبرته غلق لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. وانشر قسم الوظيفة العمومية نهار السبت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين اللي انعقدت في غرة أوت، وتضمن جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد الأسطول البلديات وآليتها ومعداتها، توفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية. وتضمنت اللائحة دعوة إلى مراجعة وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية واستجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات. كما شملت المطالب المدرجة باللائحة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات، وإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منحة التكاليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لهم. إذن هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية منك نسمع، خليكم معنا في الاستماع.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد في شهار على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك يكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396، أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
0: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال، موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.
6: 8:04 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه، ومازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت اذين مشي مع بعضنا. منك نسمع،
7: منك نسمع، منك نسمع،
6: في منك نسمع. إذا نمشي مع بعضنا للبلاغات، نبدأ بالبلاغ هذية وينفاد مكتب المندوب العام لحماية الطفولة في بلاغ بأن التطور المتسارع لاستخدام الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما يتعرض ليه من أشكال تهديد مختلفة ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. هذا وذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأنه حماية الطفل اليوم مسؤولية مجتمعية تشاركية تطلع فيها العائلة بدور رئيسي، وأكد أنه هيكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري، كما أشار إلى أنه اعتبار أنه المس من حرمة الطفل الجسدية والمعنوية يمثل خرق صارخ لحقوقه وهذا قيدة المنظومة التشريعية الوطنية كل عمل في علاقة بالطفل بضوابط قانونية وحجرة معالجة المعطيات الشخصية للأطفال إلا بعد أخذ موافقة من الولي وقاضي الأسرة وجرمت كل تجاوز ورتبت عليه تبعات جزائية. كما شدد على أنه المشروع نظم شروط مشاركة الطفل في الأعمال الفنية ومنع تكليف الأطفال في القيام بالأنشطة الفنية بأعمال وعروض فنية تشكل خطر على صحتهم أو تمس من كرامتهم أو من شأنها أنها تأثر على واجب الدراسة وجودتها. وأوضح أنه حرص المشرع على حماية الطفل لا يعني عزله عن واقعه أو منعه من أي أنشطة تعبر عن ذاته وتجعله فعل في واقعه المجتمعي، بل تعمل على ضبط الأطر الحمائية بهدف وقايته. المكتب شدد لنا مكتب المندوب العام لحماية الطفولة على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت، سواء في الأطر العائلية أو غيرها، مع تأكيد على واجب اطلاع الأسرة بدورها كاملا في وقاية الأطفال من المخاطر حسب نص البلاغ. في أخبارنا الأخرى، إذن وزارة المرأة كانت في إجابة على سؤال كتابي توجه به نائب مجلس نواب الشعب يسري البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية هشة، قال إنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول، لأن الوزارة تقول حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من الظاهرة هذه لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وأضافت الوزارة في رد على السؤال الكتابي أنه على مستوى التعهد يتولى مندوب حماية الطفولة التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد واستغلال اقتصادي لطفل مع اتخاذ التدابير الحمائية الملائمة. بخصوص وضعية التسول والتشرد لدى كبار السن، بينت الوزارة أنها تعمل من خلال الخطة التنفيذية والاستراتيجية والوطنية متعددة القطاعات على كبار السن عليه التنسيق لتنفيذ برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن، وخاصة اللي هم في وضعيات صعبة ووقايتهم من العنف والممارسات الاقتصادية والتمييزية. كما أكدت أنها تعمل على دعم مقومات العيش الكريم لكبار السن داخل أسرهم، وبينت أنه في إطار تنفيذ بروتوكول التعهد بوضعيات التشرد والاستغلال والتسول يتم التنسيق القيام بالوساطة العائلية أو تقديم المساعدة الظرفية أو تأمين خدمات الرعاية الحياتية والعلاج والمتابعة الصحية والنفسية لإدراجه بالوسط العائلي، أو أحيانا تأمين إيواء كبار السن بدور رعاية أو إدراجهم ببرنامج الإيداع العائلي لتوفير وسط أسري بديل. ونختم بالخبر هذية وين تم على أثر سلسلة من الجلسات إذن التنسيقية إحالة صيغة معدلة لمشروع مجلة المياه للمصالح المختصة بتاريخ 30 جوان وفق ما فات به وزير الفلاحة في إجابة على سؤال كتابي. وأفاد أنه مشروع المجلة أخذ في صيغته المعدلة بملاحظة مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفاء لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته لمجلس نواب المصادقة عليه، كما تضمن صيغة أولية في مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة اللي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي حسب إجابة الوزير. إذن كان ذي إيش عنا في منك نسمع
7: منك نسمع منك نسمع.
6: إذن 8:10 مازلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا، بعد شوي نمشي مع بعضنا الفقرة عين على الجهة وعودة على أبرز الأخبار المحلية والجهوية، لكن الوقت هذه خليكم مع الموسيقى مع وائل كفوري ونرجعين.

صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. انتو ما تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارام اف ام.

0: فسنا انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.
1: 8:25 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا. إذا مازلنا مواصلين معكم المشوار، خليكم معنا في الاستماع لقيت ذي. نمشي مع بعضنا العين على الجهة.
2: عين على الجهة، عين على الجهة،
1: في عين على الجهة. إذا نرجع معكم على أبرز الأخبار اللي ميزت الويكند، الأخبار الجهوية. خلينا نبدأ بالأخبار هذية ونحكيه على الوضع البيئي وقطاع النظافة. إذا آخر الأسبوع اللي فات كان فما جلسة في ولاية سوسة حول الموضوع هذية. من بين أبرز النقاط اللي تم الحديث فيها هي التدخل الميداني الشامل المدروس والتشاركي بين البلديات والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني اللي يستند على ترتيب الأولويات والاحتياجات الفعلية للمناطق فيما يخص النظافة، ويكون وفق برنامج مرن قابل للتعديل لمواجهة القضايا الطارئة، المراقبة الميدانية ورصد الإخلالات لردع المخالفين وتطبيق العقوبات بصفة صارمة دون أي تهاون، بالإضافة إلى نشر ثقافة صديقة للبيئة بالتشارك مع مختلف وسائل الإعلام الجهوية والمحلية والمجتمع المدني، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر النظافة أو ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة. كيف بالنسبة لأهم التوصيات اللي تم الخروج بها، دعوة البلديات إلى تشريك المجالس المنتخبة والمتسكنين وممثلي المجتمع المدني لإعداد برنامج تدخل ميداني حضري متكامل لتحسين النظافة يستند لترتيب الأولويات والاحتياجات الفعلية حسب خصوصية كل منطقة، ويكون البرنامج هذا نموذج للتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة لرفع مؤشرات النظافة والعناية بالبيئة الحضرية، مع التركيز على إزالة النقاط السوداء اللي تأثر على المشهد الجمالي والصحي للمدينة. كيف زاد التأكيد على أن العمل التشاركي هذايا يضع مؤسسة الدولة ومجالس المنتخبة والمجتمع المدني في قلب عملية التخطيط والتنفيذ، بما يضمن أن تكون التدخلات الميدانية مدروسة ومنظمة ومستدامة. وفي الأخير تم تقديم إذن وين قدم الممثل الجهوي الوكالة الوطنية للنفايات عرض مرئي حول الانطلاق في تركيز منظومة رفع النفايات للمحلات المفتوحة للعموم، تحديد مناطق التدخل حسب الأولوية حسب الإمكانيات المادية والبشرية للبلدية والإجراءات العملية وسبل المراقبة الميدانية الواجب اتخاذها مع أصحاب المحلات. كما تم زادة الإعلان عن إطلاق تطبيق جديدة لمتابعة أنشطة البلديات في مجال النظافة، وباش تمكن تطبيقها هذية الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة اللي يقوموا بها، مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير حول الأنشطة اللي يقوموا بها مع توثيق مختلف التدخلات هذه، وتمنح مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج تدخلات عند الاقتضاء. كما تم في الجلسة الاستماع إلى مختلف تدخلات الحاضرين، فتح باب النقاش تبادل الآراء واقتراح حلول عملية لبعض الإشكاليات المطروحة. في موضوع آخر، إذا كان أدوالي سوسة جلسة أو زيارة عفوا الميدانية غير معنى لمتابعة سير المرفق العمل بالمرفق العمومي، كانت شملت متابعة سير العمل لحصص الاستمرار كل من بلدية شط مريم هرقلة وبلدية هرقلة، وين التقى بالمواطنين. كيف كان أدى زيارة ليلية لقسمي الاستعجالي بالقلعة الكبيرة وسيدي بوعلي، وزيارة المخيم الصيفي بمدرسة الحبيب كامل بهرقلة وين يقيم فوج الكشافة جرومباليا. إذن وكان اطلع على ظروف الإقامة وأكد على القادة إلى العناية اللازمة لكافة إذن أفراد الفوج حتى تتحقق للمخيم أهدافه التنشيطية والكشفية. إذن ذي بالنسبة للأخبار الجهوية. كيف زاد في الإطار ذي نحكيه على مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد. إذن رئيس مشروع هذا كان أكد إذن وانفى وجود مواد خطيرة في مياه المحطة، وأكد أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة الانتاج الفعلي وأنه حاليا في المراحل النهائية من التجارب التجارب الفنية على أنه يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل. وكان أوضح المسؤول في تصريح إذاعي ليه لإذاعة المونستير، كان قال أنه ما تم تداوله بشأن وجود مواد خطيرة في مياه المحطة غير صحيح بالمرة، وشار أنه المحطة لم تنتج لحد الآن قطرة واحدة من المياه باعتبار أن عملية التجربة الفنية لا تزال متواصلة حسب قوله. إذن كيف زادة نبقاو في شأن محلي، زادة ونحكيو على في السياق هذية على الجلسة. إذن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وين في الإطار هذية تم تخصيصها لمتابعة انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء. والوالي لنا أكد في الاجتماع هذية اللي يندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية لحماية الثروة الفلاحية من خلال تكثيف أعمال الوقاية والمتابعة الدورية للحشرة هذه واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحد من انتشارها والقضاء عليها في أسرع الأجل. ونحن بالأخبار هذه، وين يأمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500,000 عيادة وما يزيد عن 16,000 عملية جراحية سنوية، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة مختلف أنحاء البلاد. هذا يوفق معطيات نشرها مستشفى سهلول. كيف اكشف المستشفى في بلاغ ليها عن أنه يواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير البنية التحتية وتجهيز وتحسين مسارات التكفل بالمرضى والاستثمار في موارد البشرية بما يمكن أو يمكن من تعزيز قدرته على استجابة الحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. هذا وتندرج المشاريع اللي شهدها المستشفى سواء منها اللي تم الإعلان عليها أو اللي توجد حاليا في مراحل التنفيذ والعداد والبرمجة ضمن مخطط متكامل يرمي إلى بناء مؤسسة صحية أكثر جاهزية وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والاستجابة لحاجيات المرضى. كما أكدت إدارة المستشفى أن المسار هذية يحظى بالدعم المتواصل من وزارة الصحة ومرافقها فضلا عن انخراط مختلف مهني الصحة بالمؤسسة في تنفيذ مشاريع إلى جانب مساهمة المجتمع المدني والشركاء ومختلف الأطراف الفاعلة في المحيط الداخلي والخارجي للمستشفى. وهذا بخصوص جولتنا في عين على الجهة.
2: عين على الجهة. عين على الجهة.
1: 8:32 دقيقة، بعد شوي جولتنا باش تكون في أبرز ما تناولته صحفنا الإلكترونية. إذن في أسمع ما نقرأ، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 8:53 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم إذا مشوارنا. تحياتنا لكم اللي خلطتوا علينا لقية هدايا في الاستماع. إن شاء الله بداية أسبوع جميلة وموفقة للجميع اللي اخترتوا تعدلوا موجتكم معنا لقية هدايا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. فكركم منكم تنجموا تتواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM ولا على الواتساب على 29-26-66-68. سيوش فقرة من القلب للقلب لقاية هذية جولتنا في أبرز ما كتبته صحفنا الإلكترونية في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ
1: في أسمع ما نقرأ. إذن جولتنا كما قلت باش تكون في أبرز ما كتبت والصحف الإلكترونية. نبدأ بأصباح ديجيتال ومنحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. هذا حسب ما عنته سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، اللي أعلنت عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف في القطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. إذا وين تهدف المبادرة هذه؟ تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. وتشمل فرصة التمويل منحة واحدة إذن، وعلى أنه تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 18 و24 شهر. وتستهدف المبادرة دي منظمة أمريكية دولية غير ربحية موثوقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر عندها خبرات في مجالات تمويل المشاريع والدبلوماسية التجارية. كما تندرج المنحة هذه وفق بلاغ تم نشره بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار مساعي الجانب الأمريكي لدعم الاستثمار الخاص وتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية. كما حدد السفارة 18 أود كخرج لتقديم الأسئلة المتعلقة بفرص التمويل، فيما يتعين تقديم الطلبات في أجل أقصاها 8 سبتمبر، والباقي التفاصيل تلقاها على الصفحة الخاصة للسفارة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. في مواضيعنا الأخرى إذن اللي ترقت لهم الصباح ديجيتال، نحكيه على ائتلاف شركات أوروبية لتصنيع الأدوية اللي أعلن عن نجاحه في تطوير نموذج تحويلي لتصنيع المكونات الدوائية. ويمثل انتقال التكنولوجيا هذا فرصة واعدة لتونس لتحديث أنظمة التصنيع الدوائي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يفتح إذن مرحلة جديدة تدعم الأمن الدوائي والسيادة الصحية. وين الفت في بلاغ له لننجح في عرض طريقة جديدة لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة، وكيف المكونات الفعالة وهي المواد اللي تحدث تأثير العلاجي داخل الدواء وهي المادة الأساسية اللي تجعل الدواء يعالج المرض ويمكن أن تساعد في الحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي. كما يسعى المشروع هذا بالخصوص إلى تطوير مصانع دوائية نجم أو تستطيع إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل مستمر بدل الاعتماد فقط على المصانع المركزية. وأضاف أن المرحلة هذه تمثل إذن بالخصوص محطة مفصلية تمهد الانتقال إلى الإنتاج الصناعي وتسويق منصة جديدة للإنتاج. وشدد على أنه في السياق ذي مع اكتمال البرنامج التجريبي يدخل ائتلاف الآن في مرحلة التحضير إلى الإنتاج الصناعي، وعلى المدى الطويل يمكن للجيل هذا الجديد من المنصات أنه يساهم في تقريب الإنتاج الصيدلاني من احتياجات الأسواق المحلية مع تعزيز مواقع التصنيع وأمن الإمداد بالأدوية وصلابة الأنظمة الصحية. نكملوا إذن مع جريدة الصباح الإلكترونية. وينكد معهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس أنه محطة رصد الزلازل التابعة لي سجلت درجة أرضية يوم أمس إذن مع 9.4 دقائق وقوتها فاق 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز اللي تم تحديده حسب التحاليل الأولية إذن بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوسيدة. وباقي المواضيع الأخرى إذا نقرأ وزارة التعليم العالي صدور دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 كيف حول موضوع المندوب العام لحماية الطفولة اللي حذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي وإطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مساد ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وبالنسبة لجريدة الشروق الإلكترونية في عناوين إذا نقرأ وزارة الفلاحة أثناء ترخيص صنع وتوريد مراكب الصيد يخضع لشروط كيف تحدثت إذا على حادثة وين في شط الشفار معتمدية المحرس من ولاية صفاقس البارح حادثة اعتداء على ممتلكات الغير تمثلت في تهجيم وسرقة عدد من السيارات المركونة بمأوي السيارات المحاذي لحي الانطلاقة ويعرف بمأوى المحرسية. إذن حسب جريدة الشروق اللي تحدثت على المعطيات المتوفرة ورجعت على الحادثة هذه كما قلنا 8 سيارات تتعرض للتهشيم والسرقة كانت مركونة في مأوى بشاطئ الشفار من ولاية صفاقس. وفي باقي إذن الأخبار نقرأ دعوة لمراجعة مجلة حماية الطفل ندوة وطنية لإنقاذ قطاع الصيد وغيره إذا من المواضيع اللي طرقت لهم جريدة الشروق. وكان هذه بالنسبة لجولتنا في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ. وصلنا للتسعة في نهار على صباحه. خليكم معنا بعد شوية تعيش وتسمع. مازلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا. خليكم مع صابر باعي ونرجعين.

0: rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على rmfm.
1: 9:27 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا، إذا خليكم عادلين موجتكم مع 99.8 ولا على www.rmfm.net. لقيت هذايا نمشي مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: في تعيش وتسمع إذا باش نرجعوا على تصريح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف، اللي يفاد أنه نسبة العودة لدى الأطفال الجنيحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أنه الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والفت لأن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي لمستوى المطلوب، وين يلقى الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أنه يستمر فيما تعلمه طيلة فترة العقوبة اللي مضاها بالمركز هذايا. واعتبر أنه الدولة التونسية لا توفر مشروع لأطفالها في ظل إذن غياب الرؤية الاستراتيجية والأهداف، ودعا إلى تخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعلم وماهية المهارات اللي المراد تعليمها للطفل. والفت إلى أنه أكثر من 90% من الأطفال منخرطين في مؤسسات الدولة، أو 90% من الأطفال منخرطين في مؤسسات الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم وناجح حسب تعبيره. كيف كما أكد ضرورة إذن اعتبار الأطفال أولوية قصوى، وحتى يتم بناء مجتمع متوازن وإعداد الأجيال القادمة ومراعاة إذن الفضاء الخارجي للطفل وجعله آمن قدر الإمكان حسب قوله. كيف زيدا نفكروا أنه القانون الجناح يعرف الطفل بأنه الطفل اللي يتراوح بين 13 و18 سنة ويرتكب فعل يصنف كجريمة بموجب القانون هذا، وتعتمد الدولة التونسية منظومة قانونية وصلاحية متكاملة تقوم على مبدأ تغليب المصلحة الفضلة للطفل بدلا من العقاب الزجري. إذن ومراكز إصلاح الأطفال الجناحين وعددها 5 مراكز، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية وتتمتع بالاستقلال المالي وترجع بالنظر إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحت شراف وزارة العدل، وهي مؤهلة بحكم النصوص القانونية لاحتضان الأطفال الجنيحين اللي تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة كاملة، واللي تم إيداعهم بها بموجب قانون أو قرار قضائي. إذن وفي كيف زاد يكون القرار هذا الصادر عن السلطة القضائية حسب الترتيب الجاري بها العمل. ولقب معز الألفت معز شريف لعدم نشر إحصائيات لأعداد الأطفال الجنيحين في السنوات الأخيرة هذية حسب تصريحه بخصوص نسبة العودة للأطفال الجنيحين اللي تقدر بأكثر من 30% حسب تصريح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. إذا هذه بالنسبة ليش كان عنا في إذا اسم في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 9:31 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع البوب موزيكا ونرجعين.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه. مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش تنساش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت. كبليسيتي.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
3: 9:45 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحه، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11. خليكم معنا في الاستماع بعد شويه، اذا نستقبلوا ضيوفنا ان شاء الله ابطال الحساب الذهني بمساكن اللي يكونوا ان شاء الله حاضرين بحثنا كيف كيف مع باقي فقراتنا مع الاجنده ومن القلب للقلب. خليكم معنا في الاستماع، تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرم أف أم. خليونا كل اقتراحاتكم وإحنا نرجع لهم في فقرة من القلب للقلب. لقيت هذه نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم.
3: في رقم اليوم باش نرجعوا على المرصد التونسي للمياه اللي أفاد أن تونس دخلت في شهر جويليا مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة. هذه بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. المرصد أوضح في تقرير حول خريطة العطش أنه 549 تبليغ من إجمالية الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معنى واضطرابات في توزيع مياه الشرب، واعتبرت أن المؤشرات هذه تعكس تفاقم الضغوط على المنظومة ومنظومة التزود بالمياه في الفترة الذروة الصيفية. هذا وشهد شهر جويلية تحول واضح في خريطة التبليغات لترتكز بشكل حاد في الشريط الساحلي، المناطق السياحية اللي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وتصدرت ولاية الساحل والوطن القبل المشهد المائي المأزوم. وتصدرت ولايتنا بالقائمة التبليغات ب 65 تبليغ، تجي من بعد المنستير 62 تبليغ، ثم المهدية 51 تبليغ، سوسة 49، فيما سجلت صفاقس 48، ومدنين 41 تبليغ. وين كيف كيف زاد الحركات والتحركات الاحتجاجية زاد المرتبطة بأزمة المياه اللي زاد شهدت بدورها تحرك كبير في شهر جويليا مقابل 23 تحرك في شهر جوان، وهو نحكيه على 34 تحرك بطبيعة في شهر جويليا مقابل 23 في شهر رجوان، وهو مؤشر خطير وفق ما جاء في التقرير. إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغ تعلق بجودة مياه الشرب. ودعا المرصد في ختام تقريره إلى اعتماد تدخلات عاجلة حلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ للمياه وتحسين توزيع الموارد المائية. نمشيو النابل اذا، وين تمكنت فرق المراقبه الاقتصاديه التابعه للدار الجهويه للتجاره من حجز 8800 قاروره ماء معدني خلال تدخلات رقابيه بمعتمديه الميدا بمشاركه فرق الحرس البلدي، من بينها 5900 قاروره تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء وفق ما اكدته المديره الجهويه للتجاره سهام مبروك. وفي ظل اكيد ازمه المياه المياه اللي قاعدين نشهد فيها حاليا وتشهد فيها بلادنا، أشارت إلى أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا، وبرزت أنه القوارير اللي تم حجزها بمستودع البناء إذا خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وإحداث ندرة في المنتوج، وأبرزت أنه فريق المراقبة الاقتصادية بنابل تعهد بإتمام إجراءات تأمين القيمة المالية المحجوز لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير محضر بحث اقتصادي في شأن المخالف من أجل الاحتكار والمضاربة. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
3: وصلنا 9:49 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم احنا المشوار مستمعينا، خليكم مع الموسيقى وللتوفيق ونرجعينا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي مع متجر ميلانو، الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة واثنين وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار إذا حتى للأحداش. تحياتنا لكم اللي خلطت علينا في الاستماع لوقاية هذية، دونك وقاية نستقبلوا فيه ضيوفنا، باش نستقبلوا فيه أبطالنا لليوم اللي شرفونا لوقاية هذية، باش نمشيوا مع بعضنا الفقرة ضيفنا اليوم.
2: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم،
1: ضيوفنا لليوم أبطال ما شاء الله شرفونا إذن ونورونا خلال تألقهم في المسابقة المغاربية اللي صارت في تونس نهار 12 جويلية. نحكيه على مراتب مشرفة، نحكيه على تألق محلي بامتياز، ذاك علاش فرحانين منهم حاضرين بحذنا لليوم إذن أبطال الحساب الذهني، وحاضرة بحذنا زادة من تقف وراء التألق هذية إذن، وفرحانين برشا أنها ديما تحضر بحذنا، والحقيقة ديما تودنا بالنجاحات مدام أمال بن حميدة. نهارك زين ومرحبا مدام أمال.
3: عسلامة، نهارك زين،
1: مرحبا، وقرب لنا شوي الميكرو. نهارك أسعد الأيام إذن، دونك نفرحوا برشا كما قلت كل ما جي بحذنا ديما، وكل ما دونك نستقبلوكم ديما بال التألق هذية، فرحتنا برشا أكيد، وانتي فرحانة بالتألق هذية مدام أمال بن حبيدة مدربة الحساب الذهني بمساكن. نعودوا نرحبوا بك مدام أمال من جديد، دونك مرحبا بك من جديد بحضانا، ونباركوا لك التألق والتتويج هذية.
3: عايشك يبارك فيك، وشكرا ويعطيك الصحة على الاستضافة مرة أخرى.
1: مرحبا،
3: وإن شاء الله ديما ننوروكم، وإن شاء الله ديما واقفين مع الصغيرات، وبارك الله.
1: حاجة الحقيقة اللي تفرح وتشرف في نفس الوقت مدام أمال، نحكيه على تألق ما شاء الله اليوم بحذينا في استوديو 10 أبطال. تبارك الله.
3: هما 14 بطل،
1: جبنا
3: 10 اللي هما 3 مرات بولا، دونك المرات الرابعة والخامسة ما جبتهمش، لكن زاد حتى هما نشكرهم اللي هما زاد ترشحوا المسابقة عمان إن شاء الله في ديسمبر. كانت المسابقة ب 17 بطل، كانت المسابقة ب 17 بطل وترشحوا 14.
1: حاجة باهية برشا الحقيقة. جوست خلينا نرجع على المسابقة هذه، إذا الخصوصية نتاعها مدام أمال، وبالضبط يعني أعطينا عليها فكرة.
3: هي المسابقة كانت 12 جويلية في سوفيفا. المنسقة هي جزائرية، نقدم لها تحية مدام مريم بورحلة. كل صيفية تعمل معنا مسابقة، وكل صيف نشاركوا معاه معنا ويتألقوا صغيراتنا. كاو كانت المسابقة 120 عملية في 5 دقائق، وبرسك أغلبية التلاميذ نتاعي تألقوا معنا فوق 100 عملية خدمة. عندي جوست سليم عمل مستوى الضرب. دونك خدموا على المكملات، خدموا على البسيط، ودونك نشكرهم ويعطيهم الصحة.
1: يعطيهم الصحة. ومعناتها من وقت سمعتوا انكم تشاركوا في البطولة هذه اكيد بدات التحضيرات وبدا الريتم يقوى، كيفاش يعني حرصت على انك يعني يكون عندهم الوقت، يكون عندهم زادة الدعم من عندك في الظرف اللي حضرتوا له، يعني كيفاش كانت التحضيرات؟
3: والله كانت الظرف حكيت جمعتين حضرنا فيهم. عملنا سيونسات، نزلنا سيونسات، كانوا هما الحق حارسين يخدموا في الدار، أولياء زادا نشكرهم برشا يخدموهم، وهي الحكاية كل عزيمة، إذا كان التلميذ حط في قلبه راهو يوصل.
1: يعني
3: شوية تشجيع، شوية كلام، شوية مرة ضحكة، مرة لعبة، مرة خدمة، لين ينجح النادي.
1: ان شاء الله ديما موفقين، ان شاء الله اكيد هما حاضرين بحذانا ونبداو معاهم اذا، ونباركوا لهم زاده ابطالنا اللي حاضرين بحذانا، ايوب العامري، ايان مخينيني، وياد الخذيري. نبداو ببطلنا ايوب. نهارك زين ومرحبا.
4: سلام.
1: وينك الصوت مبكر نسال فيك صوتك.
4: سلام.
1: لبس عليك.
4: الحمد لله.
1: مبروك سعد تتويج.
4: عايش.
1: والتالق هذا حاجه تفرح ولا
4: عايش؟
1: هيا عرفنا بروحك.
4: أنا اسمي أيوب، عمري 8 سنين.
1: اي
4: شاركت في مسابقة نتاع الحساب الذهني.
1: اها.
4: خاطر ريتا هي الحقيقة، معناها ريتا قويت لي، معناها قويت لي مخي.
1: اي
4: في الحساب.
1: اوكي، خلي قبل ما نحكيو على المسابقة أيوب، قداش عندك انت في النادي في الحساب الذهني؟
4: عندي 3 ساعة عامين ونص.
1: اوكي، وفي العامين ونص هذوما شنو اللي الحاجات اللي تعلمتهم في النادي؟ شنو علمك؟ شنو المهارات؟
4: علمني نحسب بسرعة وعلمني اني معناها كنجي نحسب لازم نخدم تمارين كلهم صحاح.
1: باهي، وكيفاش اي وشاركت انت في بطولات قبل؟
4: شاركت.
1: باهي، لكن شنو اللي يميز البطولة هذه اللي شاركت فيها؟ يعني علاش كانت حاجة مزيانة برشا انك شاركت في بطولة كما هكا، في مسابقة كما هكا؟ شنو تعلمت؟
4: خدمت اكثر معنا خدمت صبرت مش ننجح.
1: باهي، دونك انت تحصلت على المرتبة الاولى. كيفاش هكا؟ اعطينا السر، كيفاش خديت مرتبة اولى؟
4: حقيقة زربت وخذت ثقة في روحي.
1: ما احلاها الكلمة المدامة مات. دونك قلت عندك ثقة في روحك، حاجة باهية برشا، نتصور باش تعاونك في المسابقات الجاية ولا؟ باهي، دونك قلت لي ولات عندك ثقة في روحك، شنو آخر؟
4: وليت معناها وعلمت ما تعلمت إني نزرب برشا.
1: باهي، دونك تعلمت السرعة. واضح، وكيف قالوا لك إنك أنت ربحت وتوجوك وخذيت الكأس والميدالية، كيفاش عشتهم اللحظات هذوكم تاع التتويج؟ فرحان برشا، دونك هذا باش يخليك نتصور
3: الحقيقة.
5: كلها وليت نبكي بالفرح.
1: ان شاء الله هكا ديما فرحان يا ايوب. وشنو توا مستقبلا، شنو باش تحضر كي تبدا عندك مسابقة أخرى؟ كيفاش باش تزيد تحضر لها أكثر، خاصة وإنك أنت توا معناتها عندك التجربة، تخدم أكثر من قبل؟ باهي، وشنو تحب تعطي نصيحة اللي يسمعوا فينا؟ الأبطال اللي كيفك في الحساب الذهني.
4: نعطي نصيحة لأصحابي ونعطي نصيحة للعبيد اللي ما دخلوش في الحساب الذهني إنهم يدخلوا، خاطر الحساب الذهني قوي عضلات المخ.
1: بيه، يعطيك الصحة. وشنو تحب تقول لكل من عاونك ودعمك وساندك في الرحلة متاعك هذه؟
4: قول لهم عايشكم على مجهودكم الكبير، وعايشكم معناها انتما معناها انتما ساعدتوني اني نولي هيك.
1: في الفتره هذيك وانت تحضر المسابقه شكون لقيت معاك؟
4: ماما وانيستي.
1: شنو تحب تقول لهم ماما وانيستي؟
4: قول لهم عايشكم.
1: اوكي،
4: انتما علمتوني كيفاش نحسب بسرعه وكيفاش نحسب القدي. ونشكرهم.
1: ماماتك جات وحدينا اليوم، شنو اسمها؟
4: وداد رجب.
1: اشنو تحب تقولها مدام وداد؟
4: نقولها
1: عايشك،
4: الحقيقه انت ثابرتي برشا. نقول لها يعطيك الصحه.
1: يعطيها الصحه مدام وداد، نسلم عليها برشا، ربي يخليها لك يا ايوب. عايشك. ان شاء الله ديما متالق. ومدام امال شنو تحب تقول لها؟
4: قال لها زيد عايشك، خاطر انت دربتني ووصلتني المرحله هذه ورديتني نخدم بالبدي.
1: يعطيك الصحه، يعيشوا ايوب، ان شاء الله ديما متالق يا ايوب.
4: يعيشك.
1: اذا نستقبلوا زيد بحذنا اياد الخضيري. اياد نهارك زين ومرحبا.
6: سلامه،
1: اقرب لنا شوي الميكرو اياد. اي عرفنا بروحك.
6: سلام،
1: مرحبا.
6: اياد الخضيري. عمري 11 سنه.
1: اوكي، وين شنو تقرا؟
6: نقرا في نادي الحساب الذهني.
1: اي باه، قداش عندك في نادي الحساب الذهني؟
6: عندي 7 شهور.
1: ما شاء الله، وخذيت المرتبه الاولى. يعطيك الصحه، مثال انت اليوم يحتذى به. يعطيك الصحه، كيفاش حضرت للمسابقه ياد؟
6: الحقيقه ثابرت برشا، خدمت برشا في الدار،
1: فما برشا تحضيرات قمت بهم. من اللي سمعت انك انت باش تشارك في المسابقه هذه، دونك وانت قعدت تحضر كيكا ولا؟ وفي المسابقه كيفاش لقيت الظروف؟ فما اكيد في المسابقه هذه فما يعني برشا ابطال زاده من مختلف المناطق اللي جاوا وكانوا حاضرين، كيفاش حسيت في اللحظات هذيك؟
6: حسيت النادي سهل على
1: يعني كنت عارف روحك باش تربح، ما كانتش حاجه صعيبه كيكا ولا؟ باه، ووقت التتويج وقت خذيت المرتبه الاولى وكل وك الفرحه واللحظات هذوكم كيفاش عشتهم؟
6: عشت الفرحة.
1: حاجة مزيانة برشا، كنقولوا عشت الفرحة، دونك حاجة تفرح برشا. وكيف كيف زادة كيما سألنا أيوب، قلنا له شكون لقيت معاك أنت زادة يا شكون لقيت حاضر معاك؟
6: لقيت معايا بابا. لقيت معايا أصدقائي.
1: أوكي،
6: لقيت معايا معلمتكم.
1: باهي، نسلموا عليهم الكل. شنو تحب تعطي نصيحة اللي يسمعوا فينا لقيت هذيات؟
6: نحب نعطي نصيحة للناس كل نادي الحساب الذهني نادي بيع على الآخر.
1: أوكي.
6: ونصحهم زادة مشي يجوا الحساب الذهني يقرأ.
1: واضح. نتمنى لك كل التوفيق يا إياد. إن شاء الله شوفوك.
3: إياد تألق في صوت مسابقة
1: ما شاء الله.
3: إياد أول مسابقة كانت يقرأ عندي عنده 3 شهور. قلت له شارك. قال لي كلمت سي محمود قال لي قيدوا يعني معناه خليه يعيش التجربة. قيدت وتحصل على المرتبة الأولى اللي هي كانت 15 جوان في في في مستير.
1: أوكي.
3: تحصل على تابلت كانت مرتبة أولى وشاركنا في المسابقة هذه.
1: طبعا ولا
3: كل كومبيتيسيون قولي قيد
1: موجود. أي ترجع بحدنا ملا في التتويج الجاي إن شاء الله إياد تحكينا عليها.
3: إن شاء الله نربحوا في الجزائر
1: إن شاء الله بقدرة الله. نشكرك برشا إذا إياد الخضيري وزيدة كيف كيف حاضرة بحدنا مش أول مرة ولا إيا حضرت بحدنا قبل وفرحانين برشا إنك ترجع بحدنا. إيا المخينيني مرحبا ونهارك زين.
7: سلام اسمي آن مخينيني عمري 8 سنين. عندي نقرة 2 و6 شهور. شاركت في مسابقة
1: في برشة مسابقات قبل
7: برشة
1: صحيح به يعطينا جديد
7: في هذه المسابقة. هو كنت متوترة اني وما في بيانيش باش نربح خاطر فما برشة جزائرية. يا اخي كي بديت هو بديت متوترة ونزرب في بالي 100 عملية كملت نخدم كيف وقت نغزر نلقاهم 120.
1: شو عملت
7: ما فقتش بهم.
3: هي الوحيدة اللي كملت المستوى نتاعها
1: يعطيك الصحة. اوكي وحاجة به يعني انه في المسابقة تلقى روحك في في تحدي يعني كيكا ولا دونك فما تحديات تعديت بيهم فما حتى لو كان مراحل صعيبه لكن تغلبت عليهم كيكا ولا
7: بديت نخدم غير ما نشعر نخدم
1: كيكا اي
7: ما فقتش اصلا قدمنا عمليه
1: اي وكيف من بعد فقت بروحك انك انت من المراتب الاولى
7: فرحت كفرحه أي. هو من قوم كبداو يمزقوا ووزعوا في المراتب داو يقولوا قمت اني كاهو مانيش مخدمه نسمع اسمي مشيت تهزيت نعيط
1: حاجه تفرح برشا. وشنو علمتك المسابقة هذه اللي شاركت فيها؟
7: علمتني الثقة وإني نثق بروحي ونزيد نخدم باش نزيد نربح في المسابقات الجاية.
1: أوكي باهي. وفي في المسابقة وفي التحضير لها هي والأكيد برشا مسابقات أخرين شكون لقيت معك؟
7: لقيت معايا ماما وأختي شجعوني برشا يقولوني برا اخدم باش تربح باش تجي المرتبة الأولى. يا أخي بديت نخدم معناها إني ربحت وصلت للمرحلة هذه.
1: باهي باهي وباش تزيد تخدم أكثر نتصور كيكا ولا باهي.
3: وحما ما شجعكش قدموا له تحية خاصة زاد يقرا عندي حصل على المرتبة الخامسة.
1: أوكي أوكي ما شاء الله العيلة الكل نتمنوا له كل التوفيق إن شاء الله. يا إيا قبل ما نستقبلوا أكيد الفوز الثاني اللي حاضرين بحذينا كل من يوسف الجارس ومحمد رهين بن عبد الله وإبراهيم يوسف شنو تحب تقول مدام أمال الأبطال ما شاء الله اللي شرفوك؟
3: نحب نشكرهم برشا يعطيهم الصحة بالحق ما شاء الله عليهم يسمعوا الكلام خدامين. نحب زيدا نقول اللي 3 صغيرات هذوما تحصلوا على شهادة اللي فيها دعم باش يدفعوا نص المبلغ فقط وترشحوا إن شاء الله لمسابقة عمان في ديسمبر 2026.
1: هذه جديدة إن شاء الله مش نحكيوا عليها نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله ترجعوا بحذنا قدرة الله. أيوب نشكرك برشا على الحضور يعطيك صحة. أيوب العامري أي المخينيني وياد الخذيري دونك نشكركم على الحضور ونستقبلوا طوى أبطالنا اللي باش يكونوا حاضرين بحثنا كل من يوسف الجارس ومحمد ريان بن عبد الله وإبراهيم يوسف. إذن نرجعوا مدام إمال نحكيوا على المسابقة كما قلنا إذن المسابقة جاية في إن شاء الله ناخذوا تفاصيل حولها شنو تنجم تعطينا عليها؟
3: المسابقة الجاية إن شاء الله باش نمشيو نهار 18 أوت باش نمشيو للجزائر تكون البطولة نهار 22 أوت باش تكون جولة سياحية مع صغيرات باش يكون فيها 21 مشارك إن شاء الله يتألقوا إن شاء الله ديما ناجحين. بالنسبة للمسابقة اللي بعد باش تكون في ديسمبر اللي هي في عمان وكهو ان شاء الله
1: به اكيد نعاود وزيدا نسلموا على ابطالنا الاخرين كما قلت الحق زيدا اللي شرفوك وكانوا حاضرين.
3: نحب نشكرهم. عندي البطل مجدي الغماري
1: أوكي.
3: المرتبه الرابعه. عندي البطل ايا مدلل المرتبه الخامسه. مجدي عنده هو وايا 4 شهور تحضيري ما شاء الله كمل 70 عمليه في 3 دقائق. عندي زيدا حيدر الشطي زيدا نشكره برشا تلميذ ذاك المرتبه الرابعه. وعندي محمد امين المخنيني اللي هو اخو ايا المرتبه الخامسه. هذوما الاربع صغيرات
1: اي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم الحق شرفونا ويحضروا بحذانا زيدا توا لقيه هدايا. اذا ابطالنا كما قلت الفوج الثاني هما ما شاء الله واكيد راكم تسمعوا في حس ميداليات ومن بعد تشوفوا التصاور اكيد تشوفوا التصاور اللي وثقهم لنا وسام العباسي تلقاهم على الباج فيسبوك راديو رما فهم حقيني تعودت بهم مادام اللي كيجيو كي يحضروا نبدا نسمع في حس الميداليات اللي هما طالعين حاجه تفرح برشا الحقيقه وما شاء الله الكؤوس لحقتهم بعد تشوفوها والتتويجات زادوا والميداليات الحق اللي جابوها ابطالنا كيف كيف مازالوا حاضرين بحذانا عايشه مصباح من بعد ان شاء الله نستقبلوها يونس الجيبسي ويزيد السوسي واسليم السوسي. اذا ابطالنا مازالوا اكيد هو مازال عندنا الوقت وباش نستقبلوهم لكن لقيه هذيا نسلموا عليهم. اذا كل من يوسف الجارس محمد رين بن عبد الله وابراهيم يوسف نبداو مع يوسف الجارس نركزينو. مرحبا يوسف.
8: أسلم.
1: مرحبا بيك.
8: وبيك. أني اسمي يوسف الجارس.
1: أقرب لنا شوي الميكرو.
8: عمري 11 عام.
1: أوكي.
8: عندي عامين وثلاثة شهور تقريبا نقرأ في الحساب الذهني.
1: أي.
8: شاركت في برشة مسابقات. تألقت فيهم. جيت من المراتب الأولى.
1: ولا أي. وانتي توا يوسف تحكي على ما شاء الله مسيره نتاع عامين ونص اكيد كل مسابقه تشارك فيها مش كيما اللي قبلها دونك كل وحده عندها النسق نتاعها كل وحده عندها الخصوصيه نتاعها. انهي اكثر مسابقه قاعده في بالك ملي شاركت فيهم هكا؟ هاي علاش
8: خاطرها كبيره بعد تاع المشاركين نتاعها ما كنتش نتخيلوا
1: باه. ايوا انت كي شفت مسابقه كبيره بالعدد هذاك ومشاركين كيما قلت انت ما كنتش تخيلهم كيفاش لقيت روحك؟
8: كنت روحي متوتر برشا.
1: هاي تغلبت على التوتر هيك ولا؟
8: كي بديت نخدم كنت حاسه لاني نخدم باش ناخذ ميداليه ونمشي. كي بداو يتوجوا ما سمعتش اسمي لو الثالث والثاني. قل حتى ماما هي كانت تصورني حتى
1: تالي قعدت في باله ومن بعد فاجئتهم الكل. ما شاء الله ما شاء الله. بالعكس يعني شوف محلاهم مسابقات كيما هكا يخليوك تختبر المهارات نتاعك وكيما قلت يعني هو تحدي وفي الاخر كسبته كيكا ولا ذي. بالنسبه للبطوله الوطنيه والبطوله الاخيره اللي شاركت فيها المغاربيه كيفاش كانت الاجواء؟
8: كانت باهية. شاركت مع بلدان اخرى.
1: أوكي.
8: كان تحدي قوي. فضل ربي ثم فضلتي قدرت نربح.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله ديما هكا متألق يوسف. وحاضر إن شاء الله البطولات أخرى. لبس نورمال مو حفظنا توريتهم كيفاش النسق كيفاش يكون التحضير زيادة ونتصور تقوم برشا تحضيرات وقت قبل المسابقة كيكا ولا؟ به احنا نتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله يوسف. مش نصيحه تحب تعطيها مشكل المغرومين بالحساب الذهني يعني اي شاب هكا ولا اي تلميذ وطفل يسمع فينا لقيت ذاهم من اعماركم تحب تعطيه نصيحه شنو تحب تقول؟
8: ننصح اللي هو يدخل نادي الحساب الذهني خاطر يقوي الذهن ويخليك حتى في القرايه العاديه
1: يسهل عليك
8: سهل عليك الحساب اللي هو من اصعب المواد بالنسبه للناس.
1: واكه واضح. شكرا لك شكرا لك يوسف. اذا نستقبلوا زاده محمد رين بن عبد الله مش اول مره يجي بحذانا. محمد رين هركزين ومرحبا.
9: اسلم.
1: لبس عليك.
9: الحمد لله
1: الحمد لله. ترجعنا ديما بتالق كيكا ولا
9: كيك.
1: وبمراتب تفرح برشا. نعاود نتعرف عليك مره اخرى محمد رين.
9: اسمي محمد رين بن عبد الله عندي عمري 14 عام. عندي نقرة في الحساب الذهني عامين 9 شهور.
1: كل حافظين بالدقة ما شاء الله. دونك انت حضرت بحذانا قبل الحق وفرحنا برشا بالتتويجات والتألق متاعك، لكن نعود ونرجعوا للمسابقة هذه اللي خليتكم اليوم حاضرين بحذانا. كيفاش عشت الأجواء متاع المسابقة؟
9: إن ما كنتش صغير راح باش نربح على خاطر فما برشا ديرية
1: أي.
9: وشاركنا معهم قداش من مرة ومربحناش. كنت صغير راح منيش نربح. في الآخر وقت قادر يعني في التتويجات لقيت اسمي
1: باه عاش فرح برشا. كيكا ولي
9: كيكا
1: أوكي. وإن شاء الله مستقبلا شنو ما زلت باش تحضر أكثر، على شنو ما زلت باش تخدم، شنو علمتك المسابقة هذية يعني وبعد التتويج هذية محمد ريان؟
9: علمتني اللي أنا الفايدة مش ديرية، معناها باش يربحونا نجموا احنا نربحوهم.
1: ولو انه قابلتوا زادة يعني ابطال من برشا مناطق، يعني علاش هذه بالذات حسيتوها يمكن صعيبة هكا شوية، والشنو اللي كان يعني فيها معناتها حاجة كانت صعيبة عليكم لقيتوا يعني تحدي خلينا نقول؟
9: والله خاطر ديري ربحونا قدش من مرة وكما يقرأوا برشا أكثر منا حساب زيني.
1: أوكي بي ما احنا هنا نعوضوا ما شاء الله طوى جيش كامل بقدرة الله مش نجيوه
5: شيقولهم في... قوة المرة
1: أي في المسابقات الجاية. كيف زيد ريان خلي لك محمد ريان خلي لك شكون تحب تعادي ديديكاس، شكون تحب تعادي تحية في سواء اللي وقف معاك سواء اللي دعمك سواء نصيحة، الاختيار ليك ترد.
9: نحب نعطي تحية لأمي وبابا
1: أي ربي يخليهم لك أي
9: وعموماتي وصحابي.
1: أوكي نشكرك برشا محمد ريان على الحضور، إن شاء الله في فرص أخرى. كيف زيد حاضر بحذانا إبراهيم يوسف نركزين. مرحبا إبراهيم قرب لنا شوي الميكرو.
10: السلام عليكم.
1: لبس عليك
10: الحمد لله
1: رب. مبروك التتويج.
10: بارك فيك عايش.
1: هاي عرفنا على روحك.
10: أنا اسمي إبراهيم يوسف عمري 12 عام. عندي طاو نقرأ في الحساب الذهني عام و8 شهور. شاركت في برشا مسابقات وديما في المراتب الأولى. في آخر مسابقة حسيت بشوية توتر على خاطر دي مع تدزيري حسب ذهني عنده بغادي إبادة أساسية راح كي معناتها خدمت معناتها الامتحان لقيت وسائة معناتها وخدمت وكملت في 3 دقائق
1: شك صح.
10: بعدي كما تصورتش معناتها أني مش نربح خاطر تزيري ديما معناتها يربحونا وديما كذا
1: اليوم مش نقعد نحكي به هاي
10: بعدي كيك
1: بالعكس هو ذي خلى فيكم الحق يعني أعطاكم حافز أكثر باش تخدموا يعني تيكم بصحة كيفاش استغليتوا يعني انتم الموقف هذا هاي
10: عايشك. كي نذاو على اسمي معناتها ما فرحت معناتها ما تصورتش فرحت برشا
1: بيه. وبعد التتويج هذايا فشنو ان شاء الله باش تزيد تخدم اكثر ابراهيم؟ شنو الحاجه اللي تحب تركز عليها اكثر سواء في الحساب الذهني ولا في حتى يعني مواهب اخرى عندك؟
10: والله نحب باش نزيد نخدم برشا مش معناتها نجم مارج ان شاء الله نجيب المرتبه الاولى
1: ان شاء الله.
10: مش نركز على برشا حاجات خاطر اني معناتها مانيش نقرا الحساب الذهني نترين وكل معناتها عندي معناتها امتحانات وعندي مش نعدي.
1: عندك موهبة اخرى مغروم شنو عندك اخر باش
10: تيكواندو عندي بطولات وامتحانات لازمني مش نركز عليها ونخدم برشا
1: ان شاء الله. كل التوفيق ليك. خلي لي كلمة الختام ابراهيم شكون تحب؟
10: والله نحب نشكر كل من دعمني في هذه المسيرة. نحب نشكر معلمتي، نشكر أمي، نشكر أخواتي، أصحابي اللي دعموني هو ومعلمتي هم اللي وصلوني إلى المرتبة وخلوني نجي المرتبة الثانية وكل وتحياتي لكل من دعم.
1: نشكرك إذن إبراهيم يوسف محمد ريان بن عبد الله يوسف الجارس شكرا لكم على الحضور. إن شاء الله هتجيبوا حذينا مرة أخرى
10: إن شاء الله
1: بقدرة الله. إذن نستقبلوا طوى الفوج الثالث عايشة مصباح يونس الجيبسي ويزيد السوسي. إذن نرجع معك مدام أميل ما شاء الله كي نسمعوا أبطالنا. إذن أبطال حتى في الكلمة يعني كيفاش يوصفوا نجاحاتهم كيفاش يوصفوا التألق هذي الحق حاجة مزينة برشا وحاجة تفرح برشا. كيفاش توصف أنت يعني الفرحة هذي في عين الصغيرات؟
5: والله إني نفرح أكثر من اللي يفرحوا هما.
1: شاء الله خاطر حتى كيحكيوا على نجاحهم الحق يعني عارفين شنو فاش قاعدين يعملوا.
3: تعبوا زيدا هما تعبوا بالحق هما يتعبوا اني نتعب بالتحضيرات ونعرف اني كي نبدا ماشي مسابقه نعرف هما شنو خاطر نعرف كل تلميذ شنو مستواه نعرفهم باش يتالقوا ولا مش دونك ما نتفاجئش معناها من النتيجه خاطر ما شاء الله عليهم
1: تبارك الله عليهم اي الحق. خلينا نرجعوا لنقطة أخرى كانوا حكيوا عليها الحق وكانوا تجاوزوها مدام إيمال كي نحكيوا إذا على اليوم زادة أبطالنا من دولة شقيقة في الجزائر يعني نتصور زادة عندك فكرة معناتها مسابقة يلزمك نحاها زادة الأبطال الحق خاطر كل داخلين إنه في الجزائر تحياتنا الحق لكل المتألقين والمتوجين في البطولة هذه سواء من الجزائر ولا من أي دولة أخرى لكن لنا زادة مهم برشا إنه نخدموا على نفسية التلميذ الحق
3: متوعمين ولا قديش كل مسابقة يروحوا يبكيوا جزائري هزوها فهمت قعدت لهم كل عقدة ما نجموش نغلبهم ليه تنجموا تغلبهم صحيح.
1: والكل تفاجئوا دجا بالمراتب
3: هزتها مساكر فهمت المراتب الأولى وأنا جزائريين مرتبة ولا اثنين كسبوا كثقة بيك في رواحهم راه الناس الكل كيف راهو كلنا وخيط لكن فما انسان يخدم فما انسان لا
1: دونك
3: وفما انسان عنده مسيره لو مثلا اياد عنده 4 شهور ولا 3 شهور مسيره ما شاء الله يتألق لكن إياد يخدم زادة ما شاء الله فهمت فما فرق بين تلميذ يقرأ عنده عام وفما فرق بين تلميذ عنده عامين
1: صحيح صحيح المثابرة
3: حسها هيك شوي
1: بالضبط
3: ما شاء الله
1: لا تبارك الله عليهم لا تبارك الله بقدرة الله ما شاء الله عليهم وعلى تألقهم كما قلت نستقبلوا طوى ضيوفنا خلي نبدأ بيها يعرفنا على روحك
11: يونس
1: يونس عسلامة مرحبا بيك من جديد بحذينا يونس نفرح برشا كل ما ترجع لنا هيا مرحبا يونس هيعود عرفنا على روحك يونس
11: اني اسمي عسلمة اني اسمي يونس الجيبسي عمري 8 سنين عندي عامين نقرأ عن في
1: نادي الحسيني
11: اول مسابقة لي جيت في المرتبة الثانية ولا الثالثة وفي المرتبة اللي جيت فيها حزيت بتألق كل يوم نمشي للاستعمال كل يوم أعطيني ورق باش نبدأ نخدم
1: ما شاء الله كل يوم تتحدى روحك كل يوم تختبر زاد المهارات متاعك أنت يونس شاركت في برشا بطولات كما قلت ولا شنو أكثر بطولة بقات في بالك ولا مسابقة بقات في بالك لقيت روحك حضرت لها ولا توجت فيها وتألقت فيها كأكثر بطولة توا هكا كي تغمض عينيك تلقاها هكا في بالك هاي ولا البطولات الكل ما عندكش بطولة البطولات الكل اللي شاركت فيهم كانوا بطولات تعلمت منهم برشا حاجات كيكا ولا خلنا نرجع للبطولة الأخيرة تفكرها مليح ولا كيفاش حضرت لها
11: حضرت لها كل يوم نمشي نقرأ
1: كل يوم استئمال عطيني كيكا ولا
11: كل مرة نزيد نخدم أكثر ونخدم بسرعة اللي نجيت اليوم اللي كنت باش نعمل فيه البطولة
1: أوكي.
11: وطلعنا الناس الكل باخذينا كؤوس الكل
1: حاجة تفرح برشا ولا أذيب جديد تخليك تخدم أكثر
3: يونس ما شاء الله كل مسابقة يشارك فيها يتألق تألق عم نول في ألمانيا هز مرتبة ثانية تألق وطنيا هز مرتبة ثالثة وتألق محليا أو بالرغم ما قيت له مع سنة رابعة وخامسة وهو سنة ثانية
1: وهز
3: المرتبة الأولى
1: تك الصحة يونس
3: وتوى تألق المرتبة الثالثة وإن شاء الله إن شاء الله ألمانيا إن شاء الله
1: إن شاء الله
3: زيدوا نتألق إن شاء الله
1: نشوفوك إن شاء الله في تألق آخر بقدرة الله شنو توعدنا المرة الجاية كتجي
11: نجي المرتبة الأولى
1: الأولى إن شاء الله
3: في الجزائر إن شاء الله في ألمانيا
1: إن شاء الله بقدرة الله وش كنت تحب تعدي تحية
11: نحب نعدي تحية لستي آمال وماما وبابا وعمتي
1: ماماتك موجودة ولا عايش نو اسمها ماماتك
11: هيلة
1: عايش نو تحب تقولها مدام هيلة
11: نقول لها عايشك في ثقتك
1: بيا
11: وعلى خاطرك ديما تشارك لي في البطولات الكل وما تخلينيش نقعد في نقعد ما نمشيش.
1: يعطيك الصحة مدمهلة ما شاء الله محليهم الكلمات هذوما. وسيامير تحب تقولها؟
11: نقولها عايشك على خاطرك شاركت لي في البطولات وعلى خاطرك ثق عطيتني ثقتي فيك.
1: حتى احنا عنا برشا ثقة فيك يونس. ترجعنا المرجية بالمرتبة الأولى إن شاء الله. أوكي؟ إن شاء الله. نشكرك برشا يا يونس. نستقبلوا زيدة بحذينا عايشة. دونك عايشة من بعد. دونك يزيد عسلي ما يزيد لبس عليك
12: الحمد لله.
1: هاي لبس شنو الأجواء؟ كيفاش عشت الفرحة؟ مبروك ساعة التتويج.
12: عايشك.
1: هاي عرفنا بروحك.
12: أني اسمي يزيد.
1: هاي
12: شاركت في برشا مسابقات و فما برشا منهم خسرت فيهم وبرشا ربحت شوية ربحت فيهم.
1: وان شاء الله يوليو برشا نربحوا فيهم باش ننساو اللي ما ربحناش فيهم كيكا ولا بيه. البطولة الأخيرة كيفاش كانت؟
12: كانت أحسن بطولة ربحت فيها مونغالة سمارت ووتش.
1: صح صح. هاي
12: شخت بها المنقالة أما في المسابقة شخت أكثر.
1: على شنو الحاجة اللي تعلمتها من المسابقة؟ شنو علمتك المشاركة السرعة. الأخيرة السرعة. أي
12: السرعة
1: حضرت لها مليح أنت المسابقة الأخيرة بيه. وإن شاء الله مستقبلا شنو مازال يستنى فينا؟
12: شنو
1: مازال عندك مسابقات أخرى بشارك فيهم؟
12: مازالت عندي دزاير.
1: بيه حاضر للدزاير. طيب شنو مشيو بحذاهم كيكا ولا؟
12: في المسابقة الأخيرة يعني في بالي خدمت 103 في بالي خدمت في بالي يعني خدمت 113 ولا ولا
1: بطولة متاع مفاجئات هذه مسابقة في اليوتيوب متاع مفاجئات.
12: في بالي خدمت 103
13: هو خدمة 113 ويجيني يقول لي خادم 93.
1: أوكي
13: إني نطف عليه ذا ونقول له منعرش فما واحد واخو 103 ومدحنا كنصحي في الكوريكسيون أي منعرف وش خادم لسه متنعها بعدش قالوا يزيد سيس قلت له عليش المال طيح لي في قلبي يا خادم قلت له
1: يعطيك الصحة.
13: احنا بينا تفاجئنا بال بالمرتبة نتاعو يعطيه الصحة.
1: اي طوى شنو تحب تقول في كلمة الختام؟ شكون تحب تعدي تحية يزيد؟
12: نشكر امي وبابا
1: واستيامات. شنو تحب تقول لهم؟
12: عاشكم خاطركم شارك عطيتوني قايد في مسابقات الكل وشجعتوني.
1: اي دونك نشكروهم زيادة وان شاء الله ترجع بحذنا بتألق اخر يزيد
12: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اذا كيف زاد من يزيد نمشيو لسليم. سليم السوسي نهارك زينو مرحبا.
14: مع السلامه.
1: مش اول مره بحذانا تعودت عاد انت بحذانا لنا تعودنا بالميكرو تعودنا بالنجاحات ما بيسالش عرفنا بروحك. هاي
14: غير ما نقول اسمي خاطر قلت برشا.
1: هاي بيسالش هاي خلي لك عيش.
14: اسمي سليم السوسي عمري 13 عام نقرا في كوليج ابن خلدون في سوسه.
1: احنا اليوم مش نحكيو على الحساب الذهني والتألق.
14: برشا مسابقات
1: صحيح.
14: عندي تو مسابقة في الجزائر ومسابقة في ألمانيا.
1: خلنا نرجع المسابقة الأخيرة واللي هي جديدة واللي هي تألقتوا فيها. كيفاش عديتوا الأجواء هذيك؟
14: أجواء كانت رائعة.
1: شنو تعلمت منها؟
14: تعلمت منها اللي ما نخافوش من الجزائرية.
1: الشعار اللي خرجتوا فيه قول ما نخافوش مثال من أنا المنافسة التحدي هذاك التجربة خاطر هي تجربة في الأخير يعني وكل وبالعكس باش توريك أنت باش تختبر فيها مهاراتك كيكا ولا أكيد راه اختبرت برشا مهارات في المسابقة هذه. وهي
14: وليت نزل في الخدمة وما نقعدش نتلهب بغيري.
1: باه تركيز يعني وسرعة واضح. بيه وطوى مستقبلا وين مش نلقاهوك ان شاء الله؟
14: ان شاء الله في الجزائر وان شاء الله في ألمانيا
1: ان شاء الله بقدرة الله. شنو تحب تعدي ديديكاس سليم؟
14: نحب نشكر ما وبابا وستي امال وخاطرهم عاونوني باش نقدم اكثر.
1: واضح. نتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله وكل النجاح ليك. شو ترجع لنا مره اخرى
14: ان شاء الله
1: بقدره الله. اذا سليم السوسي، يزيد السوسي ويونس الجيبسي، نشكركم برشا على الحضور. اذا وجست دونك نجمو نخليو البلاصه الختام وهمسك مع اذا عيشوشه اللي حاضره بحذانا ونختموا معاها. عيشوشه اذا اللي نستقبلوها كيف كيف زاد من الابطال، من بين الابطال اللي تألقوا فيه وحازوا على المراتب الاولى في المسابقه المغاربيه اللي صارت في سوسه من نهار 12 جويليا. اذا عايشه مصباح نهارك زين ومرحبا، اول مره بحذانا عايشه مرحبا. علي خليناك باش نقفلوا بيك، احنا قلنا ختام وهمسك مع عيشوشه كيكا ولا هاي عرفنا بروحك.
15: السلامة، اني اسمي عايشه مصباح.
1: اي
15: نقرا في مكتب البريد وشاركت في الحساب الذهني.
1: اوكي، قديش عندك في الحساب الذهني عايشه؟
15: عام.
1: ما شاء الله، يعني قديش مسابقه شاركت فيها؟
15: ما
1: تتفكرش به. خلنا ننطلقوا من المسابقه الاخيره والتالق زاده في المسابقه الاخيره. كيفاش عشت الاجواء؟
15: فرحانه.
1: اي وشنو علمتك المسابقه؟ اي
15: ان ما نتوترش.
1: اوكي، ولقيت روحك زادة مع أصدقائك وزملائك، دونك ما تصورش كان فما برشة توتر، وحتى لو فما عندكم استئمال كيكا ولا استئمال موجودة بحذيك. ويعني أنت كيفاش توصفها المسابقة الأخيرة؟ كانت صعيبة؟ كانت كما حضرت؟ كانت حاجة يعني كما توقعتها؟ كانوا فما مفاجآت؟ كيفاش توصفها؟
15: كانت الحقيقة ماهيش صعيبة، جملة
1: أوكي.
15: سهلة.
1: بيه يعني كنت قدها انت خاطر حضرت مليح كيكا ولا بيه. شنو تحب تقول في اخر مشوارنا عايشه ونقفله معك انت؟ شنو تحب تعدي ديديكاز زاد الميكرو ليك؟ تحب تحيه لشكون اللي كان معك وشجعك؟ شكون تحب تقول له؟
15: الماما وبابا شجعوني، وسيدتي امال عطاو فيا الثقه برشا وعاونوني برشا زيدا.
1: هاي نشكرك احنا انتي انك جيت بحذانا، وريت كما زملائك والابطال اللي حاضرين بحذانا اللي جينا مرة يعود يرجع احنا مرة اخرى. انتي ترجع بحذانا ان شاء الله في تتويج اخر
15: ان شاء الله.
1: ان شاء الله بقدرة الله. نشكرك برشا يا عايشة على الحضور. اذا عايشة مصباح، يونس الجيبسي، يزيد السوسي، واسليم السوسي، ابراهيم يوسف، محمد رين بن عبد الله، يوسف الجارسي، المخينيني، اياد الخضيري، ايوب العامري، والابطال هذوما الكل اكيد مع اوليائهم الحق نوجه لهم تحية اللي كانوا زادا حاضرين بحذانا، وخاصة من تقف وراء التتويج هذا مدام إيمان. خليلك كلمة الختام ونشكرك برشا الحق على التتويج المحلي هذا في مساكن والتألق هذا.
3: عايشك وبارك الله فيك وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. نحب نقدم تحية لصغيراتي، ونحب نقدم تحية للأولياء خاصة على وقفتهم معنا، ونحب نشكر مدام مفيدة بن عبد الله
1: مدير الدار
3: الشباب
1: مساكن، تحية لها،
3: ونشكر سي محمد كريفة رئيس المكتب المحلي للمصايف والجولات، ونشكر كل من يقف معايا ويدعمني اللي هو زوجي دائما اللي هو ان شاء الله باش يكون النادي متواصل وقت نمشيو للجزائر، باش يكون ان شاء الله سيد خير الدين هو باش يقريهم، وان شاء الله ديما ناجحين، وان شاء الله ديما موفقين، وان شاء الله ديما نشرفوكم بنجاحات مخير في
1: ان شاء الله. ان شاء الله نشكرك برشا على عيشك ودم ميل على التنسيق هذايا. اذا احنا هكا نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، ضيفنا لليوم ونهايه زاد مشوارنا ال11 و10 دقائق. نفكركم الانترفيو تلقاوها على الفيس فيسبوك راديو راما فام، الصور تلقاوهم زاد كيف كيف على صفحتنا. شكرا منير سلام على الإخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، قال لكم شو قولكم سيسر واحكم وفي الأمان.
16: سيف السنة انهار على صباحه يولي من 7 على 11 معنا، تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. بلا عد للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 على 11 واسمع انهار على صباحه مع منى.
17: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على ارام اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، برشا العاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
18: Publicity.
17: نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
16: قريت لاسعاد كل بيت.
17: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيد الاشهار على rmfm. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارمفام.

0: نت
1: قيت الشهر على رم اف ام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
2: قريت لاسعد كل بيت
3: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: اخواننا.
1: ارا ما في اخواننا.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي و سانتي اللي يفرح بكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: حي الشهر على ليرم اف ام
1: مع متزرو ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا؟

0: نت. مقيد الإشهار على نرم فهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام رم فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام مقيت الاشهار على رم فام.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وشة العيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيوم والبولون اينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة. جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرا، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقيت الشهر على نرم افام في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها برب يقول لي كيفاش
1: دريم زون تحط على درمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزين قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
1: صار هذا علاش ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبه لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هات
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمة فرمة.
2: أنا شاي وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمة فرمة. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرمة فرمة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من نسمة صيف بتاريخ اليوم الاثنين 10 أوت 2026. سلام عليكم ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 في هذا الموعد. أكيد من توا حتى للستة متاع العشية باش يرافقنا في الإخراج الفني زميلنا إيهاب براوي. نسلم عليه برشا ونسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوتنا إن شاء الله نرافقوكم في أربع ساعات تلقاو فيهم كيف العادة الفقرات اللي وتو بها سينا كيف العادة البداية في ساعتنا الأولى باش تكون مع الميتيو وأحوال وأهم المستجدات اللي تهم أحوال الطقس لنهار اليوم. سينا زادة باش نحكي سبور في ساعتنا الأولى، وشكون معنا كاتب عام الهلال الرياضي بمساكن سيد بسام الغماري للحديث على أهم المستجدات. نحكي على الموعد المقرر للجلسة العامة الانتخابية، شناخذ تفاصيل هذه الجلسة ويعني توقيت فتح وغلق باب الترشح لرئاسة الهلال الرياضي بمساكن بعد شوي إن شاء الله. بأكثر تفاصيل في ساعتنا الأولى، نذكركم بيمكنكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على عبر الاتصال على 29 29 66 68. تجبعثونا كل المقترحات والتفاصيل وتفاعلاتكم أيضا في ناتج متكلمونا على 71 134 396. راجعين بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: فقرة الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
3: ماضي ساعتين 23 دقيقة مواسين في ساعتنا الأولى. السلام عليكم الناس كل. والبداية في حصتنا اليوم كيف العادة مع الميتيو.
4: ميتيو
3: تقسى اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسميا بعد الظهر بمنطقة سيرات. البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. المهندس محرز الغنوشي يقول منتصف هذا الشهر كان كتب تحديثات اليوم تؤكد حالة من عدم الاستقرار واضطراب جوي وأمطار قد تكون بكمية طيبة إلى هامة بالمرتفعات الغربية القصرين سليانة والكيف وقد تكون مركز التقلبات.
4: ميتيو طقس اليوم
3: هذا شعنا.

في طقس اليوم باش خليكم على الموسيقى. بعد شويه نحكيوا على الهلال الرياضي بمساكن وموعد الجلسه العمل الانتخابيه للفريق. بطبيعه ايضا نحكيوا على موعد فتح وغلق باب الترشح لرئاسه الهلال الرياضي بمساكن مع كاتب عام الهلال السيد بسام الغماري.

0: حيث الشهر على ميرم اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مع عقارية جلولو من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: انتم تسمعوا في نسمه سيف على ارام اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 مواصلين في الساعة الأولى ولقيت هذا الانترفيو.
1: الانترفيو
2: نحكيه على الهلال الرياضي بمساكن يعيش محطة مهمة مع اقتراب موعد الجلسة العامة الانتخابية خاصة مع فتح باب الترشحات وتحديد أيضا موعد الجلسة هذه اليوم. الحديث على هذا الملف معنا على المباشر كاتب عام الهلال الرياضي بمساكن السيد بسام الغماري الحديث على الجلسة هذه وموعدها وكل تفاصيلها. سي بسام أهلا وسهلا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحيي كيف مستمعي راديو مساكن وأعضاء الفريق الصحفي والتقنيين في الاستوديو.
2: كل الشكر لك على التدخل سي بسام. دونك تم تحديد الموعد 20 أوت يوم الخميس بطبيعة 20 أوت كموعد نهائي بطبيعة للجلسة العامة الانتخابية للهلال.
3: إن شاء الله يوم الخميس 20 أوت على الساعة 7 مساء مقصر بلدية بمساكن مشكون عن الجلسة العامة الانتخابية للهلال بمساكن.
2: دونك في صورة عدم اكتمال النساء بطبيعة باش تتأجل باش تعمل فرد نهار باش تبقى دونك مش باش تتأجل يوم آخر بعد ساعتين تنعقد
3: ساعتين إن شاء الله باش تتأجل ساعتين حتى ما يكونش عدد القانوني باش تتأجل بساعتين وبعد تقام الجلسة العامة إن شاء الله.
2: في الأثناء تم فتح باب الانخراطات زيد سي بسامة
3: بالطبيعة مع فتح باب الانخراطات والانخراطات موجودة عند تسجيل باش يكون عند سي عز الدين العبد وباش يكون اخر اجل الانخراطات هو يوم 18 اوت يوم الثلاثاء 18 اوت.
2: والسعر الانخراط
3: معلومة الانخراط هو 20 دينار.
2: 20 دينار بدا فما اقبال سي بسامي لحد الان عندك بعض المعطيات فيما يخص الانخراطات ولا مازال؟
3: والله حسب ما نسمع فما اقبال
2: دونك الجلسة العامة للهلال باش تكون جلسة انتخابية سي بسامة.
3: جلسة انتخابية وباش يكون فيها باش يكون فيها تلاوة التقرير الأدبي والمالي وانتخاب الهيئة المديرة الجديدة.
2: موعد فتح باب الترشحات وغلق باب الترشحات يعني يمكن تعطينا بعض التفاصيل.
3: هو حسب التفاصيل اللي عندي باش يكون شروط الترشح باش يكون المترشح يكون تونسي الجنسية باش يكون نقي السوابق العدلية ومتمتع بحقوق المدنية وانه يبلغ 20 سنة على الأقل في تاريخ إذاعة ترشح وباش يكون زادة كفيف أنه يكون منك متعرفش لعقوبة تتعلق بالخلال بالأخلاق الرياضية أو الإخاف عن النشاط الرياضي بقرار معلل طبقا القوانين المنظمة النشاط الرياضي التونسي. وباش بزاد حاجه اخرى باش يكون لازم يكون من عائله الموسع لهذا بمساكن ولا ينتمي لاي جمعيه اخرى.
2: ويشترط يكون منخرط في السنوات السابقه ولا لا سي بسام؟
3: لا مش مش مش مش مش, مش شرط هذا.
2: اخر اجل لقبول الترشحات هي بديت فما قوائم ترشحت رسميا ولا مازال موصلكم شيء سي بسام؟
3: الى حد الان ما تقدمت لي حتى قائمه رسميه. انت حسب الناس احنا حسب الشارع الرياضي كما الناس يقول تسمع اسمع نسمع فما سي محمد السوسي عنده قائمة باش يتقدم بها ونسمع كذلك سي سلاح الشبتي ربي يطول في عمره وربي يشد في صحته ان شاء الله كيف معناها حسب نسمع في الشارع راهو رسمي ما عندي الى حد معناها حتى شيء رسمي.
2: يعني النقطة ما جاوبتنيش عليها في اخر اجل لقبول الترشحات سي بسام.
3: اخر اجل باش يكون يوم الثلاثاء
2: يوم الثلاثاء
3: الموافقة
2: 18 يوم الثلاثاء 18 اوتا
3: لا شو نقول لك يوم الثلاثاء 18
2: اوتا اي دونك الانخراطات الثلاثاء 18 اوت نعرفش دونك حتى في البلاغ.
3: لا سامحني خويا مادي اخر اجل لتقديم الانتخابات هو يوم الاحد 16 اوت
2: يوم الاحد 16 اوت يوم الاحد 16 اوت ونشوف البلاغ الرسمي للهلال
3: يوم الاحد 16
2: اوت الساعه 6 مساء. نفهم من كلامك الهيئه الحاليه ما عندهاش نيه للترشح لل يعني لتسيير الفريق في فتره نيابيه قادمه سي بسامه.
3: لا ان شاء الله لا ما عندهاش نيه ان شاء الله تكون هيئه جديده وان شاء الله كما نقولوا باش يفوز نحن الناس كل نحن ان شاء الله التوفيق للجميع ساعه ديما تقعد مصلحه الجمعيه هي بالكل شيء وان شاء الله باش يفوز الناس كل بتبيع ان شاء الله احنا ندعو للناس كل الساعة نبعد على الخلافات هذه كل كما يفوز زي محمد كما يفوز سلاح هي دراهي دي ما تقول منفعة الجمعية
2: اكيد. بس سامي الغماري باش يكون في قائمة من القائمات ولا مازال بكري على الحديث هذا سيباستيان؟
3: والله يا اخويا مهدي مازال بكري والله مش نقول لك مازال فما شكون يتكلم فيه ومن منا لكن مازال بكري يمكن نكون عضو منا عضو برا مش معناها حاجة رسمية.
2: فمش مساج تحب توصله لل يعني القوائم اللي باش تترشح اليوم خدمة لمصلحة الهلال؟ لأنه الحقيقة شفنا نقولوا احنا دي كلاش يصيروا كما لي رابور دونك حتى في يعني في الجروب ولا في الصفحات على الفيسبوك. فمش مساج اليوم لتغليب المصلحة العليا اليوم للهلال الرياضي بمسك؟
3: والله يا اخوي مهدي ساعة احنا ندعو ساعة الناس كل باش ندفوا راي مصلحة الجمعية فوق الناس يقول راي ورانا الناس كلنا نعرفوا بعضنا والناس كله خير والناس كلنا نقدموا بعضنا هذا كل زيادة أنا خاعد صحيح فهمتني يجي ونقعد في الطاولة الناس كله ونحكيه فلا ينفع الهلال فهمتني وإحنا مذابين لو إحنا مذابين لو نقال قائمة برك في الأخير وتكون قائمة معنا كما كله
2: لا الاختلاف به زاد الصندوق وقت نمارس العملية الانتخابية والديمقراطية به زاد سيباستيان
3: على خاطر خويا ما ديرتها في الأخر ديرتها في الأخر راهي هيك باش ترجع بالضرر على الجمعية راه كيما خذتني تحية كلاشيت ومنه ومنه راهو إحنا كيف نقاوم مثلا إني نتخالف معك في حاجة وأنت يجي ونفضوها الحكاية هذيك ونعمل قائمة قائمة موسعة قائمة مشتركة أنت عندك أفكار وأنا عندي أفكار هات ندمجهم الأفكار هذه فهمتني وعلاش نقول وإحنا إني معاك وإني ضدك وإحنا كنا رانا ولاد البلاد وكنا صحاب وكل كل شيء راه فهمتني
2: صحيح
3: تقعد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جاي خير وكهو إن شاء الله الهلال إن شاء الله المستقبل خير وكهو.
2: اللجنة اللي باش تشرف على الانتخابات تم تحديد عناصرها سيباستيان؟
3: والله نرى كما العادة يشوفون معها موجود شي صاحبي معاد جديد وشي
2: أيمن قزقز
3: أيمن قزقز
2: واضح. شكرا لك على كل التفاصيل هذه سيباستيان مشكور على
3: إن شاء الله بالتوفيق أنا نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله ولا ومحنا متأكدين رأوا اسمع الناس كل فمش واحد رأوا الناس كل تخدم الهلال الناس كل تحب جمعيتها فهمتني إن شاء الله نتطور جمعيتنا وحاجة أخرى أخويا مهدي ربي نقطة إن شاء الله من المقرر إن شاء الله من المقرر إن شاء الله غدوة ماكسيموم على الأربع إن شاء الله باش يكون عودة التمارين إن شاء الله ممكن يعملوا عليها الليلة ولا غدوة إن شاء الله صباح
2: إن شاء الله. دونك يعني فما مدرب ولا من أبناء النادي اللي باش يبدأ التمارين
3: في إن شاء الله فما مدرب إن شاء الله باش يكون إن شاء الله ممكن غدا أو الأربعاء على أقصى تقدير يكون انطلاق عودة التمارين.
2: هذا الهيئة الحالية اتفقت معاهم بالطبيعة باش تبدأ التمارين في انتظار
3: يعني الهيئة الحالية إن شاء الله على الأقل وقايد باش نبدأ نخدم على أرواحنا وبالطبيعة حتى لو شيء يجي من بعد كنقعد في ربحة الهيئة هذه ولا الهيئة هذه باش يكون من بعد نجم هو يتفاهم مع السيد لا باش يدرب ونجم يكمل نجم يكملش اما المهم لازمنا نبدا نخدم على رواحنا ما عادش وقت.
2: نجم تعطينا الاسم المدرب اللي باش يبدا غدوه سيباستيان؟
3: والله نعتذر اخويا مهدي ان شاء الله
2: مش مشكل نشوفوه غدوه في الـ في الـ في الاستاد احنا مش مشكل
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله اخويا مهدي مع في رمية الناس كل وان شاء الله ربي يوفق الجميع.
2: كل شكر ليك سيباستيان يعطيك الصحة بارك الله فيك. سيد بسام الغماري كاتب عام الهلال الرياضي بمساكن شكرا على تدخلك ورحابة صدرك بطبيعة نحكيه على البلاغ الرسمي للهلال الرياضي بمساكن اللي يجي فيه أنه ليكون في علم الجميع عن الجلسة العامة الانتخابية للهلال الرياضي بمساكن ستتم بحول الله يوم الخميس 20 أوت 2026 على الساعة 7 مساء ببلدية مساكن والجمعية تفتح باب الترشح لمن يأنس في نفسه الرغبة في تحمل مسؤوليتها في الموسمين القادمين. توجه القائمات الترشح بالكتابة العامة مباشرة وذلك في أجل أقصاه يوم الأحد 16 أوت 2026 على الساعة 3 مساء. وفيما يخص جدول أعمال الجلسة ستتم تلاوة التقرير الأدبي والمالي انتخاب الهيئة المديرة الجديدة مع العلم في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجلسة لمدة ساعتين من نفس اليوم وتكون مداولاتها شرعية مهما كان عدد أعضاء الحاضرين. لا يمكن حضور أشغال هذه الجلسة والمشاركة في فعاليتها بالنقاش والتصويت إلا للمنخرطين في الجمعية خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 مع العلم أنه آخر أجل للحصول على الانخراطات هو يوم الثلاثاء 18 أوت 2026. معلومة الانخراط هو 20 دينار. هذا شعنا في الانترفيو.
1: الانترفيو
2: ماضي 2:45 باش خليكم على البوزيكا بعد شوية جولة على أهم المستجدات والأخبار في الأخبار الوطنية راجعين في نسمة صيف. مرحبا.
1: نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية.
0: مقيد الإشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام.
2: رجعنا لكم من جديد الخمس مطلثة ودقيقتين. نسلم عليكم الناس كل من يوصل صوتنا على ترود بالفيب ورما فيما بوانيت. مواصلين في ساعتنا الثانية لقيت هذا الركاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في 24 ساعة الماضية.
1: ركاب
3: ركاب
2: أفاد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مجلس الهيئة صادق اليوم الاثنين على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية وعلى إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 سبتمبر القادم. وجاء ذلك في نقطة إعلامية إثر اجتماع مجلس الهيئة بمقرها بالعاصمة بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر. وبين المنصري أنه تمت المصادقة على الفوز النهائي للمترشح شاكر البثوري الذي فاز بفارق صوتين على منافسه محمد صالح السالمي، مشيرا إلى أن هذه المصادقة تمت بعد استكمال كل الطعون المقدمة سواء في الدائرة الاستثنائية أو الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. وأضاف أنه سيتم نشر النتائج النهائية بالرائد الرسمي ومن خلالها إعلام مجلس نواب الشعب لينطلق النائب في العمل بداية من 1 أكتوبر تاريخ انطلاق السنة البرلمانية الجديدة. من جهة أخرى أفاد المنصري أنه مجلس الهيئة صادق على إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة صندوس ثم الخنقة يوم 27 سبتمبر المقبل، وذلك على إثر قرار الهيئة المؤرخ في 6 جويلية 2026 والقاضي بقبول عريضة سحب الوكالة وصدور أمر دعوة الناخبين بتاريخ 20 جويلية 2026. وأوضح أن الحملة الانتخابية لسحب الوكالة بتنطلق يوم 5 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 22 من نفس الشهر على أن يكون الصمت يوم 26 سبتمبر. وأشار أن عملية إجراء سحب الوكالة بتتم بإمكانيات بشرية ولوجستية من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسبة 100% وبإشراف مجلس الهيئة على مستوى مركزي. أطلقت اليوم الاثنين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بكافة المندوبيات الجهوية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، حسب ما أكدته المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوي. وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود وتجميع خدمات كافة الهياكل المساندة والمراقبة والتمويل على غرار بنوك التمويل ومراكز الدعم والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني. وبينت العلوي أن المبادرة تمتد على مدى سنة كاملة لتشمل كافة المعتمديات وتقريب المعلومة للحرفيات والنساء من خلال الاتصال مباشر عبر المعتمدين والمندوبيات الشريكة والمجتمع المدني. وستعمل المبادرة على مساعدة النساء والحرفيات على بعث مشاريعهم من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بتأطير وتطوير الفكرة وتحويلها إلى دراسة جدوى واضحة مع توفير الدعم الفني والرابط مع برامج التمويل المتوفرة وتطوير المهارات في التسويق لضمان استدامة المؤسسات وتوسيعها ومرافقتها إلى ما بعد بعث المشروع. أدى وزير الدفاع الوطني خالد الأسهيلي يوم الخميس الماضي زيارة ميدانية للمستشفى العسكري ببنزارة، عاين خلالها ظروف وسير العمل بهذه المؤسسة الاستشفائية العسكرية وسمع إلى بيانات حول أنشطتها ومشاريع البنية الأساسية المستقبلية من أجل تطوير أدائها وخدمتها الطبية. وتفقد الوزير بالمناسبة مختلف أقسام المستشفى واطلع على مشاغل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية العاملة به وبحث معهم الحلول الممكنة لمعالجة الصعوبات المعترضة. وأكد على ضرورة تدعيم قدرات الإطارات الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومكافة التطورات التكنولوجية في المجال، مشيرا في هذا السياق إلى العناية البالغة التي توليها الوزارة لدعم جاهزية المستشفى العسكري ببنزارة وحرصها على معالجة الإشكاليات المعترضة وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام، إضافة إلى تعزيز المستشفى بالموارد البشرية الضرورية في انتظار الانطلاق في أفضل الأجهزة المجال في تشييد المستشفى العسكري الجديد ببنزرت، كما ثمن الوزير الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل كامل أسرة المستشفى من عسكريين ومدنيين وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية لفائدة العسكريين وعائلاتهم، داعيا إياهم إلى مزيد البذل والعطاء والتحلي بروح التضحية والمسؤولية لدعم منظومة الصحة العسكرية كمقاوم أساسي من مقاومات الإحاطة بالعسكريين والمدنيين وتطوير مختلف أقسام المستشفى وتعزيز جودة الرعاية الصحية لتحقيق الإسناد الصحي الناجع في إطار تقريب الخدمات الطبية لمستحقيها ومزيد العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريين وتعزيز جاهزيتهم العملية. قال رئيس الغرفة الوطنية لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل إبراهيم النفزاوي أنه لا وجود لأي ترفيع في أسعار بيع لحوم الدجاج المذبوح، وأضاف في تصريح الإعلامي أن سعر الكيلوغرام الواحد مباشرة من المذبح يقدر ب 7500 وب 8500 للمستهلك، مؤكدا أن كل ثمن يتجاوز 8500 للكيلوغرام الواحد للمستهلك يعتبر تجاوزا للقانون وفق قوله. ونبه النفزاوي من ظاهرة الذبح العشوائي وبيع اللحوم بسعر أقل من الكلفة مشددا على أنه يمثل تهديدا حقيقيا لصحة المستهلكين. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية وذلك يومي 9 و10 أكتوبر 2026 بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والإخصائيين من تونس ومن الخارج، ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجال التغذية والصحة العالمية من خلال برنامج مكثف يشمل محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. وستركز نقاشات المشاركين في المؤتمر حول 6 محاور رئيسية، في مقدمتها مقاربة الصحة الواحدة في مجال التغذية والتي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والسلامة البيئية، فضلا عن تدارس متلازمة القلب والكلى والتمثيل الغذائي. كما يتضمن جدول الأعمال تسليط الضوء على آخر المستجدات العلاجية والأفاق المستقبلية لمكافحة السمنة وعرض التوصيات الحديثة في الطب السكري والتغذية. وسيولي المؤتمر أهمية خاصة لملف التغذية لدى الفئات الهشة إلى جانب بحث العلاقة بين التغذية والأنشطة الرياضية. ودعت الجمعية كافة المهتمين والمختصين في قطاعات الصحة والطب وعلوم التغذية إلى مواكبة هذا الحدث العلمي المتكامل والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية تضع التغذية السليمة في خدمة الصحة العامة. يشار إلى أن الجمعية التونسية لعلوم التغذية هي جمعية علمية تونسية تهتم بمجال التغذية وعلومها، وتأسست سنة 2003 في تونس. تهدف الجمعية إلى المساهمة في تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال التغذية والنهوض بالتغذية في مختلف مجالات تطبيقاتها، وتنظيم اجتماعات وملتقيات ومؤتمرات علمية بالتعاون مع هيئات وطنية ودولية. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية يوم أمس 9 أوت 2026 على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب 34.52 درجة خط عرض وب 9.66 درجة خط طول، وذلك بمنطقة جنوب شرق المكنيسي من ولاية سيدي بوزيدة. تتجه الأنظار مع اقتراب منتصف شهر أوت الجاري إلى انطلاق موسم صيد سمكة لامبوكا إحدى أبرز الأسماك الموسمية في تونس، وسط دعوات إلى الالتزام بالتشريعات المنظمة لاستغلال هذا المورد البحري حفاظا على استدامة المخزون السمكي. وتعيش اللامبوكا المعروفة عالميا باسم ماهي ماهي في المياه المدارية وشبه المدارية، وتهاجر البحر الأبيض المتوسط خلال الموسم الدافئ، حيث تظهر في المياه التونسية عادة بين شهري أوت وديسمبر. ووفق القرار الوزاري المنظم لموسم صيد لامبوكا سنة 2026 يسمح بتركيز القناطيس، وهي تجهيزات تقليدية لتجميع الأسماك، بداية من 15 جويلية، فيما ينطلق موسم صيد لامبوكا رسميا يوم 15 أوت، ويحضر صيدها قبل هذا التاريخ. واعتبرت جمعية تونسي في هذا الصدد أن عرض لامبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني القانوني داعية المستهلكين للامتناع عن اقتنائها لما لذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية الثروة السمكية، كما شددت على ضرورة احترام الحد الأدنى القانوني لطول اللامبوكا والمحدد ب 35 سنتيمترا، باعتبار أن الصيد أو شراء الأسماك دون هذا الحجم يحول دون وصولها إلى مرحلة النضج والتكاثر ويؤثر سلبا في تجدد المخزون الطبيعي. وتتميز لامبوكا بسرعة نموها، إذ يتراوح وزنها في بداية الموسم بين 400 و 500 جرام قبل أن يصل إلى نحو 5 كيلوغرامات أو أكثر مع نهاية الموسم، وهي من الأسماك المفترسة التي تتغذى على السردين والماكرو والأسماك الصغيرة والحبار والقشريات، وتلعب دورا بيئيا مهما في المحافظة على التوازن داخل المنظومة البحرية. ويتم صيد هذا النوع في تونس أساسا باستعمال القناطيس، وهي منشآت بحرية تستقطب الأسماك التي تميل إلى التجمع في المناطق المظللة، وتعد من أقدم التقنيات الصيد التقليدي المعتمدة في البلاد، وتحظى لامبوكا بإقبال كبير لدى المستهلك التونسي لما تتميز به من جودة في المذاق وقيمة غذائية عالية، إذ تعد مصدرا غنيا بالبروتين وقليلة الدهون، كما تحتوي على أحماض أوميغا 3 المفيدة لقلب أو لصحة القلب والدماغ. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد في تقرير حول خريطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. وشهد شهر جويلية تحولا واضحا في خريطة التبليغات، لترتكز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وقد تصدرت ولاية الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المتأزم، وتصدرت أيضا ولاية نابل قائمات التبليغات ب 65 تبليغا، تلتها المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 وسوسة ب 49، ثم سجلت صفاقس 42 ومدنين 41 تبليغا. وقفزت الحركات أو التحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه إلى 34 تحركا خلال شهر جويلية مقابل 23 تحركا في شهر جوان 2026، وهو مؤشر خطير وفق ما ورد في التقرير، إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغا يتعلق بجودة مياه الشرب. ودعا المرصد في ختام تقريره لاعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. هذا شعنا في الريكاب ما 3:15 دقيقة، باش خليكم على الموسيقى، بعد شوية مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام.
3: رجعنا لكم الجديد، السلام عليكم، مرحبا الناس كل مواسين في ساعتنا الثانية ما 3:45 دقيقة. لقيت هذا الأخبار المحلية، الأخبار الجهوية في أنفو لوكال. أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يومي السبت والأحد 8 و9 أوت معاينة ميدانية لمختلف التدخلات المبرمجة في قطاع النظافة والعناية بالبيئة وإزالة النقاط السوداء، إلى جانب مواصلة عملية جهر النقاط الأزرقاء تبعا لمخرجات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهاتها وتنظيم النجدة، وذلك بكل من القلعة الصغرى، حمام سوسة، شط مريم، مكودة، هرقل، الرياض، سيدي عبد الحميد، القلعة الكبرى، سيدي بوعلي ومدينة مساكن، حيث أمن فرق وأعوان النظافة بالبلدية المذكورة على مختلف التدخلات الميدانية باستعمال المعدات الضرورية في الغرض، وأكد على ضرورة مواصلة العمل للرفع من مؤشرات النظافة والعناية بالبيئة بالجهة وفقا للبرنامج الجهوي المعد في الغرض. كما أدى السيد سفيان التنفوري ولي سوسة زيارة ميدانية غير معلنة لمتابعة سير عمل بالمرفق العمومي. شملت الزيارة متابعة سير العمل لحصص الاستمرار بكل من بلدية شط مريم وبلدية هرقلة، أين التقى بالمواطنين الذين أبدوا استحسانهم لتأمين حصص الاستمرار يومي السبت والأحد وتقريب الخدمات للمواطنين، إلى جانب حسن الاستقبال من قبل أعوان الحالة المدنية. زيارة ليلية لقسمي الاستعجالي بالقلعة الكبرى وسيدي بوعلي، أين التقى بالمرضى وبالإطار الطبي والشبه الطبي، مثمنا دور الموكول للصحة العمومية ومؤكدا بأن السلطة الجهوية بالتنسيق مع وزارة الصحة تعمل دائما على تجاوز الإشكاليات والنقائص التي يشكو منها القطاع في الجهة. زيارة المخيم الصيفي بمدرسة الحبيب كامل بهرقلة، أين يقيم فوج الكشافة جرومباليا المدينة، والاطلاع على ظروف الإقامة، مؤكدا على القادة إلى العناية اللازمة لكافة أفراد الفوج حتى يحقق المخيم أهدافه التنشيطية والكشفية. جد يوم أمس حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة ثقيلة محملة بقوارير الغاز على حاشية طريق السيارة سوسة تونس، وتحديدا على مستوى طريق الرابطة بين القلعة الكبرى وسيدي بوعلي في اتجاه تونس. وفق المعطيات الأولية فإن الحادث لم يسفر عن أضرار بشرية. يؤمن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة أكثر من 500,000 عيادة وما يزيد عن 16,000 عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول. وكشف المستشفى في بلاغ نشره عن أنه يواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير بنيته التحتية وتجديد تجهيزاته وتحسين مسارات التكفل بالمرضى والاستثمار في موارده البشرية، بما يمكن من تعزيز قدراته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. وتندرج المشاريع التي يشهدها المستشفى، سواء منها التي تم الإعلان عنها أو تلك التي توجد حاليا في مراحل التنفيذ والإعداد والبرمجة، ضمن مخطط متكامل يرمي إلى بناء مؤسسة صحية أكثر جاهزية وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العلمية التكنولوجية والاستجابة لحاجية المرضى. وتشمل هذه الرؤية حسب المصدر نفسه تطوير البنية التحتية وتحديث التجهيزات وتحسين الفضاءات، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يجعل من الاستثمار في المؤسسة استثمارا في صحة المواطن وفي مستقبل المنظومة الصحية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بشح الموارد على المستوى العالمي. وأكدت إدارة المستشفى أن هذا المسار يحظى بالدعم المتواصل من وزارة الصحة ومرافقتها، فضلا عن انخراط مختلف مهني الصحة بالمؤسسات في تنفيذ المشاريع، إلى جانب مساهمة المجتمع المدني والشركاء ومختلف الأطراف الفاعلة في المحيط الداخلي والخارجي للمستشفى. وأشار إلى أن تطوير المؤسسة مسؤولية جماعية اجتماعية يبقى فيها المريض ورضاه وجودة التكفل به البوصلة التي توجه مختلف الخيارات فيما تمثل الكفاءات البشرية القوة المحركة لمختلف عمليات التطوير والإنجاز، ويمثل المجتمع المدني رافدا تنمويا وشريكا في مسيرة تطوير المؤسسة، كما تندرج مشاريع التجهيز والبناء والتهيئة الفضاءات ضمن تصور أشمل يهدف إلى توفير بيئة علاجية أكثر أمانا ونجاعة ومكابة تطور الطب وتعزيز قدرة المستشفى الجامعي سهلول على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة وفق البلاغ. وشددت إدارة هذه المؤسسة الصحية في المقابل على أهمية المحافظة على المكاسب والتجهيزات والمعدات والملك العام، داعية إلى المساهمة في الحفاظ على نظافة المحيط الداخلي والخارجي للمستشفى باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف. ويحمل مشروع المؤسسة بالمستشفى الجامعي سهلول شعارا معا من أجل أفاق جديدة في توجه يهدف إلى مواصلة بناء مؤسسة صحية أكثر تطورا ونجاعة وتحسين ظروف التكفل بالمرضى والعمل بالنسبة إلى مهني الصحة. هذا شعنا في أنفو لوكال ما 3:49 دقيقة، بش خليكم على المزيكا، راجعين بعد شوية في نسمة صيف. مرحبا.

0: كبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن،
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثالثة. نسلم عليكم الناس كل ماضي ساعتين والأربع وثلاثة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم الناس كل ونيصل صوتنا على www.rmfm.net. دونك مع السخانة ومع الطقس الواحد يضيع ماضي ساعتين ما ثلاثة الأربع وثلاثة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم مرحبا بكل المستمعين الوقيت هذا لانفيتي
0: لانفيتي لانفيتي
2: ضيفنا غيث المليح. نحكيه على عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال بش يكون غدوة 11 أوت 2026 بداية من 8:30 متاع الليل بفضاء دار الثقافة بمساكن. مسرحية الحدث رحلة الأمير بش نخذ فكرة على العرض هذا وبطبيعة على التذاكر والمسرحية ككل. سي غيث أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك خويا مهدي. مرحبا بالسادة المسلمين الكوليكية. كما قلت انت العرض هو بعنوان رحلة الأمير وإن شاء الله تون تعرفوا عليه مع سيادتك قدرة ربين تعرفوا عليه.
2: أكيد هو الحاجة إيجابية يعني ما روخ نلقاوكم في المهرجان الصيفي بمساكن قبل كل شيء غيث مع سيمونير وباقي الفريق.
3: ولات إن شاء الله معنا بفضل الله ولات عادة كما نقولوا احنا انه ننجو الاعمال هذه بخلاف الاعمال الموسيقيه يعني الفولكلوريه والصوفيه وكل عندنا الاعمال المسرحيه وخاصه الموجهه للاطفال.
2: اي وما ننساوش هذا المسلسل الاذاعي
3: بالطبيعه وخاصه المسلسل اللي كما نقولوا كان حدث ومسلسل اللي يضرب الحق اللي هو عيشه وعياش اللي الى اللحظه هذه ندخلوا اي دار اي الناس تستنى في جزء اخر الناس تستنى في تواصل التجربه هذه والحمد لله على نجاح التجربه.
2: الحمد لله. دونك شنو نجم نعرفوا على العرض نتاع غدوة؟ الأولياء اللي عندهم صغيرات أكيد شنو يستنى فيهم؟ برشا أمبيونس برشا جو برشا ضحك. شنو تجم تحكي لنا وبطبيعة باش نخليو الباقي نجم يكتشفوه في من خلال العرض؟
3: العرض قبل ما نحكيه معنا عليه هو عرض متحصل على تأشيرة وزارة الثقافة. هو عرض تم عرضه أمام اللجنة عرض احترافي بامتياز يعني في الكوتا المحترفة. بالنسبة للعرض هو عرض تثقيفي تعليمي ترفيهي متعدد الشخصيات ما يسمى بعالم العجائبي يعني رحلة عجائبية مش نكتشفوا العديد من الشخصيات.

0: منهم الشخصية الواقعية يعني المجسدة، منهم لماريونات العرائسية، ومنهم الشخصية العجائبية يعني الأشياء اللي باش تنبهر بها الأطفال اللي هم الأصل أنهم يتكلموش كما الحيوانات وغيرهم، مش تلقاهم في ملابس معناها موجودة محترفة، مش تلقاو كل شيء، نص كذلك نص تثقيفي تعليمي بامتياز، عنده برشة معاني وكل هذا اللي نوعدوكم به أنه تكون سهرة يعني بين الإفادة والإمتاع.
1: شكون يشارك في المسرحية هذه؟
0: بطبيعة اللي يشارك في المسرحية تقريب 90% منهم من أولاد البلاد، هو من الإنتاج سليم اللي خير أنه يتبع مرحلة الإنتاج الفني المسرح الأطفال بالأساس، من إنتاج المنتج سليم المليح وتمثيل كذلك فيه، كذلك عن الممثلة يعني المحترفة والمتميزة سونيا غزال، عن سيمونير في لعب دور الإخراج وكذلك خذي دور البطولة المرة ذيك دور الأمير سيمونير المخينيني، العبد لله دور راني المخرج في دور الحكواتي باش يكون كما يقولوا ممسرح، خذي دور الحكواتي وكذلك بعض الأدوار أخرى مثل الببغاء والملك وغيره، وعن كذلك شخصية أخرى بنية مزالت معناها في طور التألق متاحها وكل كيلة هي شيء ما بدر يعني تقريب 5 شخصيات مش يأثوا عمل كامل.
1: دونك المتعة والفرجة مضمونة غيث في العرض هذا اللي باش يكون تقريب المدة متاعه قديش؟
0: هو بالتنشيب كل كيلة تقريب في المدة متاعه شتيح ساعة وربع ساعة وربع دراج، لأنه حسب علموني هيئة المهرجان بخلاف أنه فما العرض هذايا أنه زاد فما تنشيط للأطفال، فما جوائز كذلك للأطفال وكل كيلة، وفما لعبة تنشيطية كاملة إن شاء الله.
1: حتى التوقيت مناسب للصغيرات 8:30 متاع الليل، ها قراوا حسابهم باش ما يسهروش برشا، والعرض يبدا على بكري معناها
0: ماكس العشرة كما نقولوا احنا، الناس يشدوا ديارهم باذن الله وكل فهمت، باش عملوا كما نقولوا احنا هنا منه الولي يحس روحه سهر مع ولده، ومنه طفل ما يحس روحه تمتع،
1: واللي باش يقص صغير وش يدخل بليش هذا في بالي من إدارة المهرجان، دونك الأولياء راه باش تدخلوا بليش
0: بالطبيعة،
1: وبالطبيعة إن شاء الله باش تكون عندنا تذاكر احنا زادة للربح، والسعر زادة في المتناول بخمسة دنانير أسعار التذاكر هذا العرض المسرحي والتنشيطي للأطفال كما قلنا اللي باش يكون غدوة 11 أوت بداية من 8:30 متاع الليل. فماش كلمة ربما نكمل بها غير
0: نقول إنه العرض هذا تنجموا ترجعوا باج متاع رمفام، انه هي اول اذاعة يعني وكبت الوقت المراحل متاع العرض في مسألة التأشيرة متاعه وكل. نحب نشكركم بالطبيعة خطر مش اول مرة. حاجة اخرى نحب نقولها، راهو بالنسبة للأستاذ سليم مليح الفنان خير انه يكون معناها ينتج للاطفال في مدينه مساكن، والحقيقه رهان كبير لانه احنا مازلنا ونكملنا العرض تو عندنا انتاج اخر في صد انه مش يتعرض للجنه وكل كذلك للاطفال وللكبار وكل، معناها مدينه مساكن تو اللي تتحقق في ارقام للعروض في ملاحظات حسن وحسن جدا من خلال انه الشركه هذه اللي تم التاسيس نتاعها باش تعمل الانتاج. يعني خلاصه القول حبيت نقوله راهو باذن الله باش نكونوا متواجدين سواء على مسرح الطفل ومسرح الكبار في أعمال مساكنية، إنتاج مساكني وتمثيل مساكني وإخراج وكل شيء.
1: غيث في هذا يعني العمل المسرحي الموجه للأطفال بش يكون في شكل الحكواتي ولا بش يكون ممثل؟
0: لا مش في شكل الحكواتي، يعني الحكواتي ممثل، ما هو الشكل بش يقول يا سادة يا مادة وكل كي، هو حكواتي ممثل مش يمثل شخصية الحكواتي بطريقة مسرحية، يعني وكأنه هو مش يطلع شخصية الحكواتي، ما هوش بش يكون حكواتي فيه يعني بش يقول رو هذا هو الحكواتي كيفاش يمثل كيفاش يعمل كيفاش كل شيء، يعني مش تروا تقنية أخرى متاع تمثيل قدرة رب.
1: والمتعة أكيد مضمونة في
0: المتعة والضحك، والحقيقة احنا حاب نقول انه بالأمس كنا في دقيش كنا في توزر بالعرض هذايا، الحقيقة رينا تفاعل كبير متاع جمهور، ذاك عليش نحبه احنا مش خيرنا يضوي كان على البراني، نحبه احنا المساكنية كل غدوة تجي، ونحبه ان كما عملوا عمناول زادة في كاريتا اللي جاوا زادة فهمت مساكنية والحمد لله، نحب نقول لهم كي يبدا الجمهور راهو موجود بكثره كبار ولا صغار، راهو العرض حتى يمتع حتى الكبار، راهو احنا شنو احساسنا نحسوا انه بالحق مساكن كل راه يدعم فينا مش مساله ماديه، راهو احنا كي قلنا راهو 5 دينارات يدفعها الصغير والولي بلاش ما يسالش، اجاو 6 كبار وصغير برك ما يعمل شيء، المفيد كما نقولوا احنا يكون المدارج ممتلئه وتكون على الاقل خلي يشوفوا يكتشفوا ويعطيونا فرصه باش نوريو احنا ايش عندنا وما عندناش.
1: كل شكر ليك غيث، يعطيك الصحه بارك الله فيك. دونك نذكر في نهايه هذا وهذه الاستضافة، إنه العرض المسرحي ولا تنشيط الأطفال المسرحية رحلة الأمير باش يتم عرضها يوم غد بداية من 8:30 متاع الليل بفضاء دار الثقافة بمساكن. أسعار التذاكر هي 5 دنانير. هذا شعنا في الانفيتي.
2: الانفيتي
1: ال 34 دقيقة باش خليكم مع فاصل، بعد شوية رقم اليوم في نسمة صيف، راجعين.

0: الأربعة وثمانية وخمسين دقيقة. السلام عليكم واسين في ساعتنا الثالثة في نسمة سيف. مرحبا.
1: أنتم تسمعوا في نسمة سيف على درامة فيه.
0: الوقت هذا فقرتنا رقم اليوم.
2: رقم اليوم.
0: الرقم الأول نحكيه على 5,830,000 سائح. هذا مش عدد بسيط, وهذا الرقم اللي سجلته تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026. الرقم يحطنا قدام سؤال مهم, هل أن السياحة التونسية قاعدة تواصل في الانتعاشة اللي عرفتها السنوات الأخيرة؟ والأهم شنو يعني هذا الرقم بالنسبة للاقتصاد التونسي وبالنسبة للتونسي العادي؟ حسب المعطيات المعلنة حول النشاط السياحي, عدد الوافدين إلى تونس خلال فترة ممتدة من جانفي إلى موفى شهر جويلية 2026 ارتفع بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. يعني تونس استقبلت ملايين الزوار في سبع أشهر فقط, وهو ما ينعكس بدرجة مختلفة على قطاعات عديدة مرتبطة بالسياحة, النزل, المطاعم, النقل, وكالات الأسفار, الصناعات التقليدية, التجارة والخدمات. الرقم الثاني نحكيه على 448 وأيضا 630, وإن قامت وحدات الشرطة البلدية نهاية الأسبوع المنقضي من يوم 7 إلى 9 أوت بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية, وتولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية, كما أسفرت هذه الحملات في مجال الأمن العام وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم الاثنين عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. وتولت وحدات الشرطة البلدية أيضا القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية, وحجز 137 آلة وزن, وحجز 41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفيات لوثائقها القانونية. الرقم الثالث نحكيه على 577, وإن قامت وحدات الحماية المدنية ب 577 تدخلا للنجدة والأسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع المنقضي وفق ما نشرته اليوم الاثنين وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت الجاري 1951 تدخلا, منها 577 تدخلا للنجدة والأسعاف على الطرقات, و 397 تدخلا لإطفاء الحرائق, و 315 تدخلا في غير حوادث المرور, و 44 تدخلا في الشواطئ. هذا شعلنا في رقم اليوم, باش خليكم مع فاصل ثم مواصلين في نسمة سيف. مرحبا.
1: نسمة سيف ترجع لكم بعد
2: شوية. بقية الشهر على ميرم اف ام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني, قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير, وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش, على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء, ديز ابارتمون او ستاندينغ, وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك, وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش, عاملين رميز على شا سور بلان, وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستناه, المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا,
2: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777, وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
4: كبليسيتي.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرووند, بورتابل, اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل, فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: سيف سنير تحلى العشوية في مانيجم سيركت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيركت يرحب بكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية.
4: كبليسيتي
0: يا صاحبي، جيتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أني بالي مرتاح، في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: كبليسيتي
6: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
7: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
6: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
7: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
6: قد لك شي وين حالا؟
7: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
6: اي عرفتها.
7: قد لك يا حاج، ستخيكشو غمدي حمالي من يوم والبولونة ينوكس وحتى من البنوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
6: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
7: هيا يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
6: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
7: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
4: كبليسيتي
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: استشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس كل. تحية لكل مستمعينا وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 لقيت هذا لجندا وجولة على أهم العروض اللي مبرمجة لنهار اليوم 10 أوت 2026.
1: لجندا لجندا لجندا.
4: نحكيو على مهرجان سوسة الدولي مسرحية بامبينو بداية من 10:15 متاع الليل بمسرح مسرح الهواء تلقى سيدي الظاهر كما قلنا بداية من 10 متاع الليل. أيضا نحكيو على مهرجان صفاقس الدولي الفنان مرتضى الفتيتي باش يكون اليوم موعد مع جماهير صفاقس دونك في المسرح الصيفي بصفاقس في ضمن الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. أيضا نحكيو على مهرجان المنسبة ستير الدولي يون غريز بداية من 10 متاع الليل في مسرح الرباط بالمنستير. أسعار التذاكر لهذا العرض 15 دينار. نحكيه على أيضا مهرجان الحمامات مهرجان الحمامات الدولي عرض لمسرحية هما

يوم الاثنين 10 أوت سهرية باش تكون عرض غوربي لنضال اليحيوي. العرض والعروض هذه تبدأ بداية من 10 متاع الليل بمهرجان بومخلوث، نكملوا مع مهرجان الزهراء الدولي، عرض غنائي بقيادة المايسترو نادر الشريف بداية من 10 متاع الليل بالمسرح البلدي بالزهرة. هذا شعنا في لاجندا وأهم العروض المبرمجة بتاريخ اليوم 10 أوت 2026. أكيد سهرة ممتعة لكل مستمعينا، والاختيارات ربما اللي باش ربما تحاولوا الأقرب تحاولوا تمشيوا ربما تتابعوا العروض هذه. سينو ما ننساوش غدوة العرض المسرحي في مهرجان مساكن، أكيد عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال بداية من 8:30 متاع الليل، المسرحية الحدث رحلة الأمير، سعر التذكرة 5 دنانير. بتبيع الأطفال الأولياء راهو الدخول مجاني للأولياء اللي باش يصحبوا صغيراتهم معاهم لمشاهدة هذا العرض. بتبيع كما قلنا يوم غد بداية من 8:30 متاع الليل 5:22. شخليكم على الموسيقى من بعد باش نرجعوا لجولة لأهم المستجدات والأخبار الرياضية في 24 ساعة الأخيرة.

0: قيت الشهر على ليرم اف ام مع عقاريت جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: بوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: نرجع لكم بعد شويه.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام, ارم اف ام ديما معاك, ديما معاك.

0: انتم تسمعوا في نسمة سيف على نرمى فيه.
1: رجعنا لكم من جديد الخامسة واثنين وثلاثين دقيقة، مواصلين في ساعتنا الرابعة من حصتنا اليوم، وش كملوا موعدنا اليوم بأهم المستجدات والأخبار الرياضية في 24 ساعة الأخيرة، أهمها فيما يخص النجم الرياضي الساحلي، وين نجحت لجنة فض النزاعات بفريق جوهرة الساحل بفضل الهبة التاريخية لجماهير الإتوال في غلق الملف 18 والأخير المتعلق بمحمد أمين بن عمر، والذي تبلغ قيمته 400,000 دينار. نذكر أن جمهور النجم ضخ تقريبا 6 مليارات في فترة زمنية وجيزة، وهذا ليس بالجديد على جماهير فريق النجم الساحلي التي لطالما كانت رمزا للوفاء وكانت بجانب فريقها في كل الشدائد. تابع الاجتماع لهيئة الدرجة الأولى بتاريخ 10 أوت 2026 حول إسناد إجازات المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبعد الاطلاع على مطالب أخيرة المقدمة من الأندية والاطلاع على الفصل 64 من لوائح الاتحاد الإفريقي المتعلقة بإجازات المشاركة في البطولة الوطنية، قررت الهيئة الدرجة الأولى تأخير أجل البث في إسناد الإجازات ليوم الاثنين 17 أوت 2026 كأجل نهائي لإتمام الشروط القانونية وخلاص كل الديون. دارت جملة من المقابلات الودية في ظل استعدادات الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لانطلاقة البطولة يومي 22 و 23 أوت الجاري. نعطيكم فكرة على أهم النتائج. نجم الساحلي فاز على الأولمبي البيجي 2-0. التقدم الرياضي بسقيطة الدير انتصر على المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة 0-0. نادي صفاقسي فاز على سان بيدرو الإيفواري 0-0. ملعب التونسي تعادل مع شباب بولزداد الجزائري 0-0. ونادي حمام لم هزيمة في مواجهة شباب القبائل 2-0. اليوم في البرنامج الخمسة مقابلة انطلقت بملعب 15 اكتوبر ببنزرت، النادي البنزرتي باش يكون في مواجهة مع شبيبة العمران. أعلن الملعب التونسي عن خضوع حارس مرمى نور الدين الفرحاتي إلى تدخل جراحي باش يبعدوا عن الملاعب لمدة شهرين. نذكر الملعب التونسي باش يواجه النادي الرياضي صفاقسي في أولى جولات البطولة يوم 22 أو 23 أوت الجاري. أنهى المهاجم الليبي فهد المسماري ارتباطه بالنادي الإفريقي من جانب واحد على خلفية خلاف حول منحة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا المقدرة ب 50,000 دولار والمنصوص عليها في عقده، ورفضت إدارة النادي الإفريقي صرف المنحة معتبرة أن اللاعب لم يساهم بشكل مؤثر في تحقيق التأهل، خاصة أنه أنهى الموسم دون تسجيل أي هدف. أعلن فريق نادي الشمال القطري عن تعاقده مع متوسط ميدان الدولي التونسي محمد علي بن رمضاني لما وفى جوان 2029 قادما من الأهلي المصري. نذكر أنه بن رمضان 26 سنة خريج الترجي الرياضي التونسي نجح في التتويج معه بسبع ألقاب، كما خاض تجربة في الدوري المجري قبل أن ينتقل إلى الأهلي المصري في تجربة لم تكن موفقة. تعاقد فريق اتحاد بن قردين مع حارس مرمى صابر بن صالح 25 سنة في صفقة انتقال حر في إطار تدعيم الرصيد البشري للفريق قبل بداية البطولة يومي 22-23 يوت الجيري. نذكر أن الفريق كان أبرم 5 صفقات خلال الميركاتو الحالي، والتي تتمثل في متوسط ميدان غازي العيادي، المدافع المحوري أشرف البوراوي، متوسط ميدان أيمن العمري، الظهير الأيسر فويد التيمومي، بالإضافة إلى تاج الإسلام سالمة. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مواعيد عدد من المسابقات، حيث تستضيف جنوب افريقيا كأس السوبر الافريقي يوم 8 نوفمبر 2026 بينما ميلودي سان داونز والاتحاد العاصمة الجزائري. كما اعلن الاتحاد الافريقي عن اقامة كأس امم افريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا واوغندا من 19 جوان الى 17 جويلية، على ان تنطلق التصفيات الشهر المقبل. وفي مسابقة الفئات الشابة تستضيف غانا كأس امم افريقيا تحت 20 سنة، بينما يحتضن المغرب بطولة تحت 17 سنة، في حين تقام كأس إفريقيا للصالات في المغرب والكرة الشاطئية في السنغال. وعلى مستوى الأندية تنطلق الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف بين 4 و6 سبتمبر المقبل، على أن تقام مقابلات الإياب من 11 إلى 13 من الشهر ذاته. حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مما وصفه بجهود متضافرة ومستمرة تهدف إلى تقويض مكانة الرئيس جياني إنفانتينو، مشيرا إلى أن أي محاولات تحدي قيادته يجب أن تتم وفقا للنظام الأساسي للفيفا والإجراءات الديمقراطية. وجاء هذا البيان في خضم مواجهة متصاعدة حول قيادته عقب فشل اقتراحه بجمع نحو 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم والبطولات الأخرى. وأثار هذا المقترح انتقادات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية وكبار مسؤولي الفيفا، وأدى إلى دعوات لاستقالة إنفانتينو، ودفع أيضا إلى عقد اجتماع أزمة في المغرب الأسبوع الماضي أكدت خلاله قيادة الفيفا دعمها ليه. ولم يحدد الفيفا هوية أولئك الذين قال إنهم يسعون إلى تقويضه، كما لم يحدد التقرير أو الادعاءات التي تشير إليها. بالأخبار الرياضية نوصل نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا بيتجدد غدوة في نفس التوقيت. السلام عليكم الناس الكل، ذكروكم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، كيف كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. تحية زميلنا إيهاب براوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. السلام عليكم الناس الكل، ونوصل لصوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. خلكم إلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف، نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم.
2: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على rmfm. مهمتنا في بيسا جرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
6: الموسيقى نونستوب على RMFM. بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: عم الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك بقيه الشهر على ارام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: كبريسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: موسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: سمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: تقيت الشهر على ميرما فام. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والآي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على ميرم اف ام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: كبليسيتي
4: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: كبليسيتي
6: كافي غستو اللمة، ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: كبليسيتي
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الإشهار على RMFM.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. النوبة

0: النوبه
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة، النوبة.

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @www.rmfm.net
2: rmfm.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

0: اسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.
1: يلا سوا.

Is it true? Yes. Tak by ten přiváš než... A přišla vstává Viktor.